وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب رحمة العيال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت في النار، يقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. أيضا هذا الحديث متفق عليه. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز
2: وهو ابن عثمان
1: قال حدثنا حبان ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض
1: والبيهقي في الشعب وغيرهم من طريق حريز ابن عثمان. ورجال إسناده ثقات، حريز بن عثمان ثقة
2: وحبان بن زيد أيضا ثقة. قال فيه الحافظ في التقريب ثقة. أبو داود رحمه الله يقول كل مشايخ حريز ثقات. فالإسناد صحيح. أيضا للحديث طريق أخرى بلفظ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة جاء في بعض الألفاظ من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أخرجه الطبراني وكذلك تمام الرازي في فوائده من طريق الوليد بن جميل. والوليد بن جميل قال فيه الحافظ صدوق يخطئ. كلام العلماء يدل على أنه صدوق يخطئ، لكن أبو حاتم رحمه الله ضعف رواية عن القاسم بن عبد الرحمن، قال روى عن القاسم بن عبد الرحمن أحاديث منكرة. والقاسم ابن عبد الرحمن هو صاحب أبي حنيفة في صاحب أبي أمامة، نعم صاحب أبي أمامة في خلاف كثير. وأحسن ما قيل فيه ما قاله البخاري وابن معين، قالوا إن روى عنه ثقة فحديثه صحيح مستقيم، وإن روى عنه ضعيف فليس بذلك. وترى أن هذا الوليد قد ذكر أبو حاتم أن أحاديثه عن القاسم منكرة. ابن علي رحمه الله ذكر هذا الحديث أيضا في الكامل في ترجمة الوليد بن جميل إشارة إلى إنكاره. صح الحديث بمعنى حديث أبي هريرة الذي قبله في الشاه حديث قرة بن إياس، نعم حديث قرة بن إياس إني لأذبح الشاة فأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. وهذا من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فالحديث يغني عنه الحديث السابق. هذا الباب في رحمة البهائم، ولو نظرنا في الشريعة نجد أن البهائم قد جعلت لها الشريعة حقوقا ودعت إلى رحمتها. كل هذه الأحاديث تدل على ذلك. سقى هذا الكلب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له به، وهو ممن كان قبلنا. امرأة بغي من بني إسرائيل سقت الكلب غفر لها، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب في هذا الفعل. أدبت امرأة من بني إسرائيل أيضا في هرة، النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه أولئك الأنصار إلى حائطهم وأن جملهم قد صار كالكلب لا يدنو منه أحد إلا أضره، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فجعل يمسحه ويقول لصاحبه إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، وقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، كلوها صالحة واركبوها صالحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سافر على البهيمة أنه إذا مر بأرض جدبة يسرع السير حتى لا يشق عليها، وإذا مر بأرض خصبة فيها الخضرة والشجر يتركها ترعى. كان الصحابة إذا سافروا قال أنس: كنا إذا نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلا لم نسبح أي لم نصلي حتى نحل الرحال، الرحال التي على البهائم، والرحل يكون ثقيلا، فكانوا من رحمتهم بها أول ما ينزلون ينزعون عنها الرحل يضعون بجانبها ثم يقومون يتوضؤون ويصلون. وهكذا كم من الأدلة الكثير. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 20 وما فوقه نحو 10 أحاديث في الرفق بالحيوان، وذكر نحو 10 آثار عن السلف عن الصحابة والتابعين كيف كانوا يرفقون بها. حتى إن عمر رضي الله عنه ذكر عنه أنه ضرب رجلا حين رآه حمل على بعير حملا ثقيلا، وهكذا ضرب آخر حين رأى يسيء إلى بهيمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله بمعنى كلامه قال: فلا يظن أن ما يحصل الآن وما يتفاخر به الأوروبيون من رفقهم بالحيوان أن هذا مما كانوا عليه أصلا، قال: بل هذا شيء ورثوه من المسلمين. والسلف كانوا رحمة بهذه البهائم. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب النافع باب رحمة البهائم، وأن البهيمة تحتاج إلى رحمة، حتى ترى العلماء يبوبون. البخاري يذكر باب ركوب الثلاثة على الدابة، أي هل يجوز أن يركب ثلاثة على الحمار؟ وذكروا العلماء أنه إذا كان يشق عليها فلا يجوز، وإذا كانت تستطيع وتطيق فيجوز. فليس معنى أن هذه بهيمة يشق عليها ولو ماتت، فإن المشقة عليها وأذية حتى تموت ضرره عظيم، كما في حديث التي حبست الهرة. فيرفق بها ويحسن إليها وهو مسؤول عنها. ذكر البخاري في 4 أحاديث، حديث أبي هريرة: بينما رجل وهو من الأمم السابقة يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها، أي ليس فيها دلو، فلجأ أن ينزل في هذه البئر يشرب منها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يلهث أي أخرج لسانه من شدة العطش، يأكل الثرى، والثرى هو التراب الندي الذي يكون فيه رطوبة، أي يتتبع الثرى لشدة عطشه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. الرجل اشتد بالعطش، شعر به وأحس بالعطش، فعلم أنه قد اشتد العطش بهذا الكلب وتذكر حاله قبل أن يشرب. قال: فنزل البئر مرة أخرى فملأ خفه، أي ملأ خفه الذي يلبسه ماء، والخف غالبا يكون يعني الأصل أنه من الجلد، ويكون الخف إلى فوق الكعب أي يستوعب شيئا من الماء كثيرا، ثم أمسكها بفيه أي الخف، عض الخف بفمه بأسنانه لأجل يمسكها، ويصعد بيديه لأنه كان في الصعود في هذا البئر مشقة، ظاهر هذا الحديث أن في صعودها مشقة، احتاج أن يصعد بكلتا يديه ويمسك هذا الخف الذي فيه الماء بفمه. قال: فسقى الكلب، صعد وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. شكر له أي قبل منه عمله وأثابه عليه، فإن الشكور من أسماء الله، ومعنى الشكور في أسماء الله جل وعلا أنه الذي يقبل العمل اليسير ويعطي عليه الثواب الكثير، فالله شكور يقبل اليسير من عمل عبده ويعطيه عليه الثواب الكثير ويغفر له الذنب والزلل، هذا أصل معنى الشكر. فالشكر أن يعطى الشيء اليسير فيظهر شيئا كثيرا، ولذا يقال فلان جسمه شاكر، أي ربما يأكل الأكل اليسير فيسمن ويمتلئ لحما، والآخر لا يكون كذلك. فمعنى شكر الله له أي قبل الله منه هذا العمل اليسير وأثابه عليه ثوابا كثيرا، فلذا غفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، أي هل لنا في الإحسان إلى البهائم أجر؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر، والمراد كل ذات كبد رطبة أي كل حي، لأن الميت إذا مات يبست كبده ويبس جسده، فالكبد لا تكون رطبة إلا إذا كان هذا المخلوق حيا. فمعنى في كل ذات كبد رطبة أجر أي في كل حي له روح أجر. قال العلماء والمراد بذلك ما كان من المخلوقات المحترمة، والمراد بالمخلوقات المحترمة أي التي لم يؤمر بقتلها، أما ما أمر بقتله فالإنسان مأمور بقتله لضرره وأذاه كالحية والعقرب والكلب العقور وكل ما أمر بقتله، فالذي أمر بقتله الإحسان إليه أو إطعامه وسقياه ينافي قتله، وهو ما أمر بقتله إلا لضرر. فمعنى في كل ذات كبد رطبة أجر أي في كل حيوان حي أجر، أي ما كان من الحيوانات المحترمة التي لم يؤمر بقتلها. والشاهد من الحديث أن الله تعالى غفر لهذا الرجل حين سقى هذا الكلب، وهذا مما يرغب في رحمة البهائم والإحسان إليها، وأن في كل حي من الحيوانات والبهائم أجر، إطعامه وسقياه والإحسان إليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، حبستها، والظاهر أنها تعمدت ذلك، فإن إذا انحبست عليها بدون قصد لا شيء عليها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن المراد حبستها عمدا ولم تعطيها الطعام والشراب حتى ماتت. فدخلت فيها النار، وفي هذه وفي الأولى سببية، عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة، فدخلت فيها النار أي بسببها النار. يقال لها أي هذه المرأة لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، أي لم تقومي بالواجب معها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، خشاش الأرض أي الهوام التي فيها الحشرات، وسميت خشاش لأنها تدخل في حفرها، مأخوذ من قول خش أي دخل، وخش في الشيء أي دخل فيه، فسميت خشاش الأرض لأنها تدخل في الأرض وتكون فيها. بقي هل هذه المرأة كانت مسلمة أو كانت كافرة؟ جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة بإسناد لا بأس به، سند حسن وصحيح، أن أبا هريرة دخل عليها فقالت له: يا أبا هريرة، أنت الذي تحدث أن امرأة دخلت النار في هرة؟ قال: نعم، سمعته منه صلى الله عليه وسلم، أي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أبا هريرة، إن هذه المرأة كانت مشركة أو كانت كافرة، إن هذه المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وأما المؤمن فإنه أكرم على الله أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فانظر كيف تحدث عنه. هذا القول عائشة يؤيد رواية مسلم في حديث جابر الطويل في صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال: وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة حبستها حتى ماتت. فهذا الحديث، هذا اللفظ يؤيد أن هذه المرأة كانت كافرة، وقال بهذا جماعة من الشراح كالقاضي عياض في شرح مسلم وغيره. أما النووي رحمه الله فجزم أنها كانت مسلمة، وأنها إنما عذبت بسبب هذا الفعل، والظاهر أن ما دلت عليه الروايات وما كانت تقول عائشة رضي الله عنها هو الواقع، أنها كانت كافرة، لكن لا ينفي هذا إذا كانت كافرة أنها عذبت بهذا السبب، فعذبت بسبب كفرها وزيد في عذابها بسبب هذا الفعل كما قال القاضي عياض رحمه الله. قال: فيكون معنى إذن عذبت في هرة أي زيد في عذابها بسبب قتلها لهذه الهرة. فهي وإن كانت كافرة لا يمنع أيضا أنها عذبت بسبب قتل هذه الهرة، فإن تعمد ذلك والإصرار عليه تجعلها محبوسة حتى تموت يقتضي أن هذا ذنب عظيم. والشاهد من أن فيه تحفيزا على الرفق بالحيوان ورحمة البهائم، وأن هذه المرأة لما لم ترحم هذه الهرة عذبها الله تعالى بسبب ذلك. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو: ارحموا ترحموا، وهذا عام، ارحموا كل من يمكن رحمته ممن يستحق الرحمة يرحمكم الله. تبين الرواية الأخرى: ارحموا من في الأرض، ارحموا بني آدم، ارحموا البهائم يرحمكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يرغب في الرحمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فارحموا ترحموا، فمن أراد رحمة الله فليرحم خلق الله، من أراد أن الله تعالى يرحمه ليحرص على رحمة عباد الله ورحمة ما خلقه الله. واغفروا يغفر الله لكم، اغفروا أي تجاوزوا، فتجاوزوا عن الناس، سامحوا يغفر الله لكم، يتجاوز الله عنكم يسامحكم. ثم قال: ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع، بعضهم يقول جمع قمع، والقمع أو القمع هو الإناء الذي يوضع في السقال أجل ملئه، يعني مثلا يكون فم الإناء، فم السقال الذي يراد ملؤه صغيرا، فيأتي بهذا القمع له طرف حاد صغير ومن أعلى مفتوح يصب إليه حتى يصل إلى ذلك السقاء. ماذا يسميه الناس؟ ها؟ عبار. عبار، نعم. ماذا يسميه؟ مصب. سمي عبار أو مصب، لابد القصد فهم هذا الشيء. فهذه بمعنى الأقماع. ألا ننظر هذه الأقماع هل يثبت فيها شيء من الماء؟ لا يثبت فيها شيء، يصب من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. فمعنى ويل لأقماع القول أي ويل لمن يستمعون القول ولا يثبت في أذهانهم، لا يعونه، لا يعملون به، لا يلتفتون إليه، لكن كما يقال يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. كهذه الأقماع، يدخل من جهة الماء ويخرج من جهة أخرى. هؤلاء متوعدون بالويل. ويل لأقماع القول أي الذين هم بالنسبة للأقوال كحال هذه الأقماع بالنسبة للماء. فكما أن هذه الأقماع لا يثبت فيها شيء من الماء، كذلك هؤلاء الناس لا يثبت عندهم ما يسمعون من العلم من الحجج، ولا يبالون بها، بل يسمعونها من جهة وتخرج من الجهة الأخرى. وهذا والله فيه تخويف ووعيد لمن يسمع الأدلة والحجج، ويرشد إلى الأحكام والآداب والأخلاق ثم لا يبالي بها ولا يلتفت إليها ولا يطبق ذلك. ويل لأقماع القول، توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، والويل هو العقوبة الشديدة. فلا يكون الإنسان من أقماع القول، بل ليكن ممن ينتفع بالقول، ممن يعي القول، من الذين قال الله تعالى فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبق معنا معنى يتبعون أحسنه، أي أنهم يحرصون على أكمله وأفضله وأعلى المراتب فيه. ثم قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أي ويل للمصرين، المصرين أي المرتكبين للذنوب على وجه الاستمرار، أصر على الشيء أي فعله على وجه الاستمرار، الذين يصرون على ما فعلوا على الذنوب والمعاصي وهم يعلمون، أي وهم يعلمون أنها ذنوب ومعاصي، بخلاف ما لو ارتكب الإنسان الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب، هذا معذور. لكن الذي يرتكب الذنب ويعلم أنه ذنب ويصر عليه ويستمر، كثير من الناس يرتكب الذنب وهو يعلم أنه ذنب، هذا حتى ولو كان صغيرا هذا الذنب، لكن الإصرار عليه يجعله عند الله تعالى عظيما. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حين سئل عن الكبائر هل هي سبع، قال بل هي إلى السبعين أقرب، وجاء في رواية قال بل هي إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فلا صغيرة مع إصرار، ابن عباس يقول الإصرار يصير الذنب الصغير عظيما، فلا صغيرة مع إصرار، فالذنب الصغير إذا أصر على الإنسان صار كبيرا، أي هذا الإصرار هو عظيم، هو كبير عند الله سبحانه. ففي ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والشاهد من الحديث قوله ارحموا ترحموا، ففي شاهد على ما بوب عليه البخاري من رحمة البهائم. الحديث الأخير من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، أي حتى الشيء الذي يحل أن يذبحه، كما جاء في حديث قرة بن إياس يا رسول الله إني أذبح الشاه وأنا أرحمها، أي أرحمها حين ذبحها. قال والشاء إن رحمتها رحمك الله. ولمن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ففي حث أيضا على رحمة البهائم. فهذا الباب الذي بوب عليه البخاري باب يبين أن هذا الدين عظيم شامل لكل شيء، حتى البهائم حفظ لها حقوقها وضمن لها حقوقها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما

وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فترى

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وح

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة القيمة المهمة في ما يتعلق بوسائل الإعلام من صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ جعفر الشيخ إدريس، وقد أجاد وأفاد في هذا الموضوع العظيم الخطر، وقد بين ما ينبغي في هذا المقام، ونصح فجزاهما الله خيرا و ضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا.
3: آمين.
2: لا ريب أن هذا الموضوع جدير بالعناية من أولي الأمر ومن أهل العلم ومن كل ناصح حسب طاقته. وسائل الإعلام لا حيلة في قفلها، ولا بد من إصلاحها، لأن في إصلاحها الخير العظيم والفائدة الكبيرة. وفيما يتعلق بخطرها إذا لم تقوم، لا يعلم مدى خطرها إلا الله سبحانه وتعالى، لكونها تدخل على الناس في منازلهم وفي كل مكان. فالواجب هو تقويمها وإصلاحها حتى تكون

0: سائل على التوجيه الديني والإرشاد إلى ما أوجب الله والتحذير مما حرم الله، واشتملت أيضا على ما يحتاجه الناس، على بيان ما يحتاجه الناس في أمور دنياهم حول الصناعة الزراعة التجارة وغير هذا من شؤون الناس. هذا شيء ينفع الناس ويشدهم إلى الاستماع والصبر على ما يذاع ويشر حتى يستفيدوا. فإذا كانت البرامج تشتمل على هذا وهذا، على ما ينفعهم في الدين حول العقيدة وبيان ما خلق الله الخلق من أجله وبيان ما جاءت به الرسل بالأساليب المتنوعة ومن أهل العلم المعروفين، فإن ذلك له فضله العظيم وفائدته الكبيرة. وهكذا ما بعد ذلك من أمور الدين من شؤون الفرائض شؤون المحارم تعلق بالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكوات والمعاملات وغير هذا من شؤون المسلمين. وهكذا ما يتعلق بالتحريم من المحارم وتحريم وسائلها والوقوع فيها وبيان ما يترتب على ذلك من الشرور والعواقب الوخيمة. فالناس في حاجة إلى أن يعرفوا هذا وهذا، في حاجة إلى أن يعرفوا المعروف بأدلته حتى يأخذوه ويستقيموا عليه ويتخلقوا به، وبحاجة إلى أن يعرفوا المنكر بأدلته ونتائجه الخبيثة وعواقبه الضارة حتى يحذروه. ثم هم أيضا في حاجة إلى أن يعرفوا أشياء من التاريخ الإسلامي وتاريخ الأمم وما في ذلك من العبر والفوائد. وهذا ما يتعلق بأمور الدنيا وخصائص بعض مخلوقات الله التي ينتفع بها إلى غير هذا من الشؤون. والأمر يدور على الرجال المعدين لهذا الأمر الذين يعدون لوسائل الإعلام ما تحتاج إليه، وكذلك الموظفون القائمون عليها على الصحافة والإذاعة والتلفاز وغير هذا من شؤون الإعلام. يجب على المسؤولين أن يختاروا لهذا الأمر رجاله المعروفين بالخير والموثوق بدينهم وعقيدتهم ونصحهم للأمة ولولاة الأمور. ثم مع ذلك من أخطأ من غلط ينبه ويوجه، فإن استقام وظهر منه النصح هذا هو المطلوب، وإلا وجب إبداله بغيره من أهل النصح والخير. وبهذا تستقيم وسائل الإعلام منظورة أو مقروءة أو مسموعة. وكل رئيس تحرير لا يستقيم يبدل بغيره، وكل موظف لا يستقيم يبدل بغيره، حتى تستقيم الأحوال وحتى يحصل الخير وحتى يسلم من الشر. والمعدون للبرامج مختارون من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يعدوا البرامج الصالحة المفيدة النافعة دينا ودنيا. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لنفع الناس ودفع الضرر عنهم. وهناك أمر ثالث لا بد منه، وهو عدم التطويل، عدم أخذ الأوقات الطويلة فيما يتعلق بالتلفاز والإذاعة. لا بد من اقتصاد الأوقات، لأن الناس في حاجة إلى الراحة، في حاجة إلى أعمال أخرى، في حاجة إلى الإعداد لما عندهم من دروس، في حاجة إلى وراجع الدروس من كانوا طلبة في حاجة إلى أشياء، فيكفي من الوقت بعضه، ولا حاجة إلى تمديد الأوقات إلى وقت طويل قد يضر الناس ويشغلهم عن دينهم ودنياهم، يشغلهم عن دروسهم، ويشغل المدرس عن إعداد درسه، ويشغل الناس عن صلاة الفجر، ويشغل الناس عن الصلوات الأخرى. فلا بد من العناية بالأوقات، وألا تتعارض مع حاجة الناس إلى النوم والراحة وإلى الصلاة وإلى الإعداد لدروسهم وما يحتاجون إليه. فإذا كان ولا بد من إشغال الآلة بالعمل في أوقات الصلوات، فليكن ذلك في شيء لا يعوق الناس ولا يشغلهم عن صلواتهم، كبقاء قراءة القرآن حتى ينتهي وقت الصلاة ويجتمع الناس بعد ذلك إلى سماع ما ينفعهم. أما وقت الصلاة والواجب أن لا يكون فيه ما يشغل الناس حتى يبقوا عند المذياع أو عند التلفاز، فبذلك يشغلون عن أداء الصلاة. وفي الإمكان مراعاة ذلك في سائر مناطق البلاد شرقا وغربا ووسطا. فالمقصود من هذا كله أن الواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يعنوا بما فيه نفع المسلمين وبما فيه دفع الضرر عنهم وبما فيه أيضا ملاحظة مصالح المستمعين من جميع الوجوه ومن جميع الطبقات حتى الصغار. فإن التلفاز إذا طال وقته صار ضرره عظيما وعواقبه وخيمة، فلا بد أن يكون الوقت مناسبا للإذاعة والتلفاز، وهكذا الصحف يجب أن يعتنى بها وأن يكون عليها الرقابة التي يوثق بها حتى لا ينشر فيها ما يضر الناس، فلا ينشر إلا ما تقره الرقابة، ولا يذاع إلا ما تقره الرقابة، ولا يبث التلفاز إلا ما تقره الرقابة الأمينة، حتى تكون البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة كلها قد اعتني بها وقد وكلت إلى من يوثق به في شأنها. وهذا هو طريق الإصلاح، ولا سيما في هذه البلاد التي هي محط أمال المسلمين بعد الله، وهي محل الاقتداء في كل مكان للمسلمين، وهي التي يجب أن تكون أولى الناس بالدعوة إلى الله والإرشاد إليه وتعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم، وهي تسمع في أماكن كثيرة وبعيدة. فالحاجة إلى الإصلاح والتقويم عظيمة بل ضرورية حتى ينتفع المسلمون بهذه الوسائل في داخل البلاد وخارجها، وحتى يسلم المسلمون في داخل البلاد وخارجها من الضرر، وحتى تكون آلة توجيه وإرشاد لغير المسلمين باللغة العربية وغيرها حتى يدخلوا في الإسلام، وحتى يستفيدوا منها ما يشدهم إلى الإسلام ويعينهم على اعتناقه وترك ما هم عليه من الباطل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يوفق القائمين على هذه الوسائل لما فيه صلاح الأمة ونجاتها، وأن يبعد عن هذه الوسائل كل خبيث وكل شرير، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يهدي المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه سعادتهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع قادة المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح الأمة وصلاح الشعوب ونجاته في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: شكرا سماحة الشيخ على هذه النصائح الغالية. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها والالتزام بها، آمين رب العالمين. بعض الأخوة كان يطلب منا أن نقرأ القرآن الكريم قبل الندوة، ولكن موضوع الندوة أو المسافة المسموح بها قصيرة، وعلى كل هي من باب تداخل العبادات، يعني هذه عبادة هذه عبادة،
0: هذا اصطلاح مهم لازم،
1: والقرآن يعني متسع له الوقت
0: شرة وتعالى. نعم
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من سماحة الوالد إعادة شرح تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية، كما قمتم بشرحها في مسجد الرئاسة وجزاكم الله خيرا. ولعل هذا من باب منطلق أيضا التعامل مع وسائل الإعلام.
0: هذه الآية العظيمة لها شأن عظيم، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله عز وجل، وإن كان جميع الناس مأمورين بهذا، لكن المؤمنين لهم خصوصية لأنهم أعلم الناس بالله وأقومهم بحقه وأرعاهم بحدوده، فلهذا خاطبهم كثيرا سبحانه في الأوامر التي يأمر بها، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في آيات كثيرة. ويقول هنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مواضع أخرى يأمر الناس، لأن الناس كله خلقوا ليعبدوا الله وليمتثلوا أمره وليحذروا عذاب، فيقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا عام الكفار والمسلمين جميعا، والنفس الواحدة آدم، أبونا آدم خلقه الله من التراب وخلق منها زوجها، زوجة حواء منه، خلقت منه، وهذا من آيات الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. فيأمر الناس جميعا أن يتقوا الله، فالكافر من تقوى الله يدخل في الإسلام ويعتنق الإسلام ويستقيم عليه، والمؤمن من تقوى الله يلزم التقوى ويستقيم عليها ويثبت عليها حتى الموت. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يذكرهم بالساعة، يذكرهم بقيامها وأنه لا بد منها. فيأمر الناس جميعا كافرهم ومسلمهم أن يتقوا الله، ويقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ويقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جار عن والد شيئا إلا إن وعد الله حق، فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. هذه الآيات فيها دعوة الناس إلى تقوى الله والإيمان بما أخبر به والاستقامة على دينه والحذر من أن يغرهم الشيطان أو تغرهم الدنيا بزهرتها وزينتها. وفي هذه الآية التي سئل عنها يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا؟ بتقوى الله وطاعة أمره وترك نهيه سبحانه وتعالى، هذا طريق السلام. إنما يقي العبد نفسه وأهله عذاب الله بالالتزام بالتقوى والاستقامة على أمر الله وترك محارم الله، وأن يقوم على أولاده وأهل بيته وأقاربه الذين له سيطرة عليهم وخدمه وغير ذلك، حتى يوصيهم بتقوى الله، حتى يأمرهم بتقوى الله. فعليك أيها المؤمن أن تقوم على نفسك وأن تجاهدها لله، وهكذا أهل بيتك من زوجة وولد من ذكر وأنثى وأخوات وغيرهم مما في بيتك من أهلك، تقوم عليهم وتوجههم إلى الخير وتلزمهم بأمر الله وتكفهم عن محارم الله، وبهذا تقيهم عذاب الله. وهذه النار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، فاحذر أن تكون من هؤلاء الناس أنت وأهلك. ثم يذكر ويقول سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد ما في طمع انهم يرحمونك اذا امر بك الى النار، ما في طمع. متى جاءت الاوامر من الله عز وجل لك ولاهلك بالنار فان هؤلاء ملك لا يرحمونك ولا يرحمونهم، بل لا بد من التنفيذ. ثم هم مع ذلك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في رشوه ولا مداهنه. حراس الدنيا، حراس السجون قد يرحمون، قد ياخذون الرشوه ويطلقون السجين، لكن هؤلاء الملائكه لا، هؤلاء الملائكه مامورون بانفاذ الاوامر، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غلاظ شداد لا قدره لك على التخلص منهم ولا التملص منهم. فمن امر به الى النار ثار اليها ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب الحذر اليوم، وان تقي نفسك واهلك من هذا البلاء العظيم، وانت بحمد الله قد يسر لك الامر وبلغت الطريق وعلمت ما هو السبيل، وهو ان تلزم توحيد ربك والاخلاص له في عبادتك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامه على ما جاء به من فعل الاوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله حتى تلقى ربك، حتى الموت وانت على ذلك، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الزموا التقوى، يعني استقيموا عليها ولو عمرت ألف عام، استقم حتى يأتي الموت، لا تمل هكذا ولا هكذا، استقم على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله ما دمت حيا تعقل حتى تلقى ربك. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال بعض السلف: معنى ذلك اتقوا الله وأوصوهم بتقوى الله. قال بعضهم: علموهم وأدبوهم. والمعنى متقارب، المعنى: خذوا على أيديهم، وجهوهم إلى الخير، ألزموهم بالحق، حذرهم من الباطل حتى يستقيموا على هدى الله جل وعلا. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
1: الله رب العالمين.
0: نعم.
1: سماحة الشيخ، في إزاعة القرآن الكريم عندما تنقل قراءة القرآن وفي سكتات القارئ بين الآيتين يحصل اشتراك بين إزاعة القرآن وبعض الإزاعات الأخرى، فنسمع بين الآيتين أحيانا صورة الموسيقى وأحيانا أخرى أغاني، فيختلط القرآن بالموسيقى والأغاني، نرجو من سماحتكم إبلاغ المسؤولين عن ذلك.
0: ننظر بهذا، أسأل ننظر. نعم، وفق الله الجميع.
1: وآخر يقول: إن وسائل الإعلام قد شغلت المسلمين عن أمور دينهم ودنياهم، وترتب على ذلك إضاعة الصلاة لا سيما صلاة الفجر، وقد تزايدت نسبة رسوب الطلاب في دراستهم حيث أن أوقاتهم قد ضاعت متابعة المسلسلات.
0: هذا سمعتم ما قيل في ذلك، والأمر متابع، نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب ويهدي المسؤولين ويوفقهم في قبول الخير.
1: نحن يا سماحة الشيخ، نحن المجتمعين نطالب من الله ثم من سماحتكم مطالبة الجهات المسؤولة عن التلفزيون بقفله لمدة 30 دقيقة من بداية الأذان، وخاصة الأوقات التالية: العصر والمغرب والعشاء، حيث أن أبناءنا لا يذهبون للمسجد بنفس مطمئنة، وهذا شر على مستقبل المسلمين.
0: هذا جاءت فيه المطالبة وسوف يتابع.
1: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
0: سوف يتابع. نسأل الله ينفع بالأسباب. على المسلمين الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وعلى كل ناصح يبذل نصيحته، وعلى كل عامل يبذل، على كل عالم يبدأ يبذل جهده، وعلى كل التعاون على البر والتقوى. والدعاء له شأن عظيم، الله يقول: ادعوني أستجب لكم. وولاة الأمور من أحق الناس بالدعوة الطيبة، أن الله يوفقهم ويعينهم ويمنحهم البطانة الصالحة والأعوان الطيبين.
1: آمين.
0: الله في كل شيء، في الإذاعة وغيره.
1: اللهم آمين.
0: نسأل الله يمنحهم البطانة الصالحة والأعوان الأخيار.
1: آمين. الحقيقة أن الإعلام موضوع مهم للغاية، ولكن هناك سوء استخدام للوسائل الإعلامية بشتى أنواعها من تلفاز وراديو وفيديو وجريدة ومجلة. أصبحت لهم.
2: طيب يا شيخ، بالنسبة للأشرطة التي تأتي من الخارج يقولوا بيمنعونها.
0: هذا فيه تفصيل، يمنعون الراديو ويسمحون الطيب. نعم.
2: قالت التسجيلات الإسلامية.
0: هذه إن شاء الله باقي على هذا. الأجنبي باقي على حالة
1: إن شاء الله. نعم. ما حكم شراء الصحف واقتنائها بالمنزل؟ وهل الصور التي فيها تدخل تحت حكم لا يدخل الملك بيت من فيه صورة أو كلب الحديث؟
0: المجلات والصحف التي فيها فائدة لا بأس بقائها البيت ولا بأس بشرائها والاستفادة منها، واصبر في إمكان المسح على رؤوسها، إذا مسح على رؤوسها ما بقي إشكال، يمسح على رؤوسها بالحبر أو بغيره حتى إذا قطع الرأس سال محلول، إذا مسح على رؤوسها فالحمد لله تبقى عندها التي فيها فائدة. أما الصحف الخليعة والتي لا فائدة فيها فلا يجوز شراؤها ولا يجوز دخولها البلاد أيضا، إنما الصحف المفيدة النافعة في أمر الدين والدنيا إذا اقتناها ومسح على رؤوسها ما بقي إشكال.
1: أخوان
0: أخوان وفق الله جميعا.
1: لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح. لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح وسينما وإذاعة وتلفاز، وهناك ضرورة لهذا اللون من الاستخدامات تقتضيها طبيعة هذه الوسائل في التوجيه والتثقيف والترويح، وقد نبهت جامعة الملك سعود إلى جامعات الملك سعود إلى شدة تأثير هذه الاستخدامات، فشرعت هذا الاستخدام بإدخال النشاطات المسرحية والتمثيل الإسلامي كبديل ملتزم بالإسلام وتوجيهات لدفع مضرة ما يبث من موضوعات غير ملتزمة بضوابط الإسلام وجلب مصلحة التوجيه والتعبير بهذا الاستخدام النافع شديد التأثير في الناس، ولكن مما أشيع عنكم تحريمكم المطلق لهذا الاستخدام، نرجو الإفادة.
0: ينظر في هذا، ينظر في هذا، في درس التمثيل الذي نهينا عنه، التمثيل الذي يتضمن الكذب، هذا الذي نهينا عنه، يتضمن أن يقوم قائم ويقول أنا أبو بكر، أنا عمر، ثم يتكلم على لسان عمر ولسان أبي بكر، هذا هو الذي لا يهينا، أو يقوم آخر يقول أنا أبو جهل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أبو طالب، أو أنا فلان، أو أنا فلان، يجعل نفسه مكان ذاك الذي سماه. هذا هو التمثيل الذي نهينا عنه. أما ضرب الأمثال فما يسمى تمثيل، هذا ضرب الأمثال. الله ضرب الأمثال في الكتاب العزيز وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأمثال مفيد ونافع للأمة، لكن كل إنسان يقوم ويقول أنا فلان، أو تقول المرأة وتقول أنا فلانة الكافرة أو المسلمة، تكلم على لسانها، هذا هو الممنوع، هذا اللي نقول إن هذا كذب لا يصلح. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، الكذب لا يصلح. نعم.
1: للتلفزيون، التلفزيون على وضعه الحالي وما به من تمثيليات وأغاني وغيره، هل يجوز اقتناؤه في البيت على هذا الحال؟
0: التلفاز على هذه الحال يجب الحذر منه، إلا إذا كان عند إنسان يخاف الله فيسمع ما ينفع ويدع ما يضر، أما يجعله البيت للمرأة والصبي والزيد وعمر هذا خطر عظيم. نعم.
1: ما رأي سماحتكم في سماع أشرطة بعض المشايخ الخطباء في بلاد أخرى عن المملكة؟
0: الطيب طيب والردي ردي، أشرطة الطيبة الإسلامية ينبغي سماعها والاستفادة منها من كل بلاد، من أقصى الدنيا وشرقها وغربها، إذا كان عن عالم طيب مأمون، وإذا كانت عن من لا يؤمن لا ينبغي استعمالها ولا دخولها.
1: وآخر يقول: أنا من المواطنين الغيورين على الدين، عندي مشكلة حيث أنني عندما أمشي في الطريق أجد جرائد ومجلات ملقية في الطريق والزبالات، وإنني أقوم باتخاذها والاحتفاظ بها نظرا لوجود اسم الله سبحانه وتعالى فيها، فهل إذا تركتها علي ذنب؟ أرجو الإجابة على السؤال.
0: أنت مأجور جزاك الله، إذا وجدتها في الطريق أفراق فيها لكم الله وأخذها ودفنها في أرض طيبة أو أحرقها لكم مأجور، ولا يجوز الناس يلقون الأوراق اللي فيها ذكر الله في الطرقات ولا في الزبالات والقمائل، لا يجوز، يجب على من كان عنده شيء من هذا أن يحتفظ به حتى يدفنه في أرض طيبة أو يحرقه، أما إلقاء الأوراق اللي فيها ذكر الله أو فيها آيات أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى في الطرق أو في القمامة أو في الزبالة أو في أي شيء يمتهن هذا لا يجوز، والواجب على من رأى شيء من أن يرفعه وأن يعتني به حتى يضعه في أرض طيبة يدفنه أو يحرقه أو يحفظ في الدولاب مع الكتب إذا كان فيه فائدة.
1: هل يجوز التخلص من التلفزيون ببيعه والاستفادة بثمنه لشخص البائع أو وليس التصدق به لأوجه البر؟
0: أي لا لا لا به شيء، لأن التلفاز يستعمله الطيب والخبيث، فإذا باع مثل ما يبيع الراديو مثل ما يبيع السكين ويبيع السيف ويبيع خنجر تستعمل في الخير والشر، فالطيب يستعمله في الخير والردي يضره ذلك.
3: يعني يقول
1: يريد أن يبيعه يعني ثمنه.
0: ثمنه يعني يتصرف يتصرف فيه يأكله ولا يصدقه يتصرف.
1: وأخ جاء بهذه الورقة وقال هذه وصية من المدينة المنورة من شيخ أحمد حامي المفتاح الحرم. يا رأي فضلكم في هذا؟
0: هذه الوصية باطلة، ينسبونها إلى خادم الحوض النبوية أحمد أو حامل مفاتيح المسجد النبوي. هذه وصية من عشرات السنين تبث بين وقت وآخر في الجزيرة العربية وفي بلاد العربية في الهند وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي المغرب وفي كل مكان، لها من يروجها من الشركات الباطلة والمروجين المبطلين. فيها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء باطلة، ويقول من كتبها ووزعها يكون له كذا من الأجر، ومن تركها ولم يوزعها يكون كذا ويصيبه من البلاء كذا وكذا وكذا وكذا. كل هذا باطل، كله كذب. يجب على من وقعت في يده أن يتلفها ويحرقها ويمزقها لأنها باطلة كاذبة. ينبغي أن تبلغوا من وراءكم يا أيها الإخوان هذه الوصية التي تنسب إلى أحمد خادم الحجرة النبوية أو خادم المسجد النبوي أو حامل فاتح المسجد النبوي، كلها كذب وباطل، يجب إتلافها وإحراقها. نعم.
1: المبلغ من أحد الأخوة بيطلب منكم الدعاء له لأبنائه.
0: تقبل الله
1: منه الاستغفار المجاهدين إن شاء الله.
0: الله جميل. نعم.
1: آخر يقول إنني أعمل بالمملكة في كلية عسكرية وألاحظ أسماء الأذان.
0: لعلكم سمعتم هذا، ترى هذا المهم، الوصية التي ينسبونها إلى خادم الحجرة النبوية أو حامل مفاتيح المسجد النبوي، ويقول فيها كذا وكذا، إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين النائم والإقران، وأنه قال لي كذا وأوصاني بكذا، وأنه مات من الناس كذا، وأن من كتب هذه الوصية ووزع 25 منها كذا وكذا يكون لكذا ويربح في التجارة، ومن تركها مات ولده ولا مات أبوه ولا جرى كذا ولا جرى كذا ولا خسر في بضاعته ولا أسود وجهه ولا مات على غير الإسلام. كل هذا كله باطل وكذب، فأرجو من أن يستمع كلامي هذا يبلغ هذا الكلام لغيره في كل مكان، وأنها باطلة وأنها كذب. أرجو أن تبلغ هذا من وراءكم، والواجب فتن رد عليها ونشر وزع من عشرات السنين يوزع إلى الآن يوزع من دار الإفتاء. نعم. الدواء هو توزع، يتوزع دائما ستوزع أيضا وهي توزع الآن
3: في البلاد الخارجية. تقرأت كثير من
0: كلها باطلة، كلها باطلة يا صاحب، يجب منعها، لكن يوزعونها من طرق خفية هنا وهنا وهنا. الباطل لهم مروجون، لو كانت نصيحة طيبة ما رأيت هذا النشاط فيها، لكنها لما كانت باطلة صار الشياطين تساعده في هذا إن شاء الله.
1: وآخر يقول إنني أعمل بالمملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان لصلاة الظهر دخول العسكريين دورات المياه بأحذيتهم العسكرية، ويتوضؤون بالمسح على الأحذية ثم يدخلون المسجد دون خلع تلك الأحذية والصلاة بها مباشرة، علما بأننا نلاحظ أن تلك الأحذية تترك آثار بصمات الماء على سجاد المسجد بما يترك أثر سيء في نفوس بعضنا، ولذلك نفضل الصلاة في مكان آخر غير المسجد، علما بأن صلاتنا تكون جماعة أيضا. ما رأي سماحتكم وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟
0: ننظر الأمر، هذا لا نعرف صحة، وننظر الأمر إن شاء الله، نسأل العارفين به.
1: أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من
0: على كل عقب ذلك لا، لأن المسألة عامة. هؤلاء يدخلون دورة المياه ينبغي يدخلها في عهدية خاصة.

അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.

0: المعرض وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من صاحب المعرض وأطلب منه ألا يكتب السيارة باسمي حتى أبيعها، ثم يذهب الشخص الذي اشتراها يكتبها باسمه من عند المعرض حتى لا يكون في الاستمارة اسمان، فما رأي سماحتكم في هذه المعاملة؟
1: لا، ما يصلح هذا. لا بد تشتريها كاملة وتضع اسمك وتقبضها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك والجديد يحط اسم ثاني، لأنك أنت المشتري أول وهو مشتري منك، وهذا تلبيس. فلا بد من شرائها شراء كاملا حتى تقبضها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع ما ليس عندك، ويقول لا يحل سلف البيع ولا بيعتان في بيعة، تحوزها أول، وإذا حزتها وخلاص في ملكه وقيدت عليه بعد هذا تصرف فيها. نعم.
0: كنا جماعة في مجلس وبدر من أحدنا كلام يسيء إلى الجماعة كافة الذين كانوا في المجلس، ولكننا قمنا بتنكيل ذلك الشخص بأن يذبح لنا ذبيحة، وفعلا وافق المذكور على ذلك المطلب. والآن نسأل فضيلتكم، هل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ أفتونا علما أن الجماعة كلهم موجودين هنا الآن وينظرون الإجابة.
1: هذا شيء له حساسية إذا كان القصد من ذلك إرضاءهم وأخذ خواطرهم لما أساء إليهم فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك لا يلزمونه، فدعونا عند المحكمة. أما يلزموه، أما إذا سمح أرضاهم بذبيحة يذبح لهم أو غير الذبيحة يحاسبهم على شيء آخر وحتى يسامحوا فلا بأس، أما أن يلزموه بالذبيحة ولا ضربوه ولا فعلوه لا، لا بد من المحكمة حتى يعالج ما فعل معهم وحتى يؤدب، لكن أساء إليه يؤدب ولو بالضرب ولو بالسجن.
0: سلع كثير بقى.
1: وفق الله لعل هذا يكفي، وفق الله الجميع وأصلح على الجميع.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها.

0: الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، أحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله أحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين، ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه هدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض

يد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أده. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول: لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم: قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين، فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله: أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال: تروح علينا جنين، التقى به، قال: ف قلت له ما تشتهي من الطعام؟ قال الأرز. قال فأتيت بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال فسألت فقلت له هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال نعم. قال قلت له فمن رافض فيكم؟ قال شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس، فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك بل على يقين تام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، والله ما عندي شك بتاتا أن الرافض الاثني عشرية أكفر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك. أخي يقول هل لك تحقيق على الأدب المفرد؟ كل ما مر معنا هو مجموع معي، تخريج كل أحاديث التي مرت نحو 460 حديث، وهكذا نمشي عليه حتى ننتهي منه، ثم إن شاء الله إذا يسر الله طباعته. وهو كتاب نافع، وكما سبق أن بعض أهل العلم قال الأدب المفرد لا يزال دينا على الأمة، لم يقضى هذا الدين، لأنه لم يشرح بالشرح الذي يليق بمكانته إلى الآن، ولم يخرج ويخدم. من أشهر شروحه شرح الجيلاني رحمه الله، فضل الله الصمد، وهو من أحسن شروحه على اختصاره، وهناك شروح أخرى كثيرة أغلبها مختصر. هناك شرح لبعض طلاب الشيخ الألباني، شرح الصحيح من الأدب المفرد، اسمه حسين العوايشة أو نحو هذا الاسم، أيضا شرحه من الشروح الجيدة، ينقل فيه عن كثير من أهل العلم، ومع ذلك يحتاج إلى شرح أمتن وأمكن من هذه الشروح، يستوفي الناحية الحديثية والناحية يعني دراسة المتون، دراسة الأسانيد والمتون، ونسأل الله تعالى أن يسر بذلك. أخ يقول هل نقول إن الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن ذكر أسماءهم كان سبب ذكرهم هو قرب أماكنهم من مكة والمدينة، فلذا ذكرهم الله وذكر قصصهم، وإلا هناك أنبياء آخرون كثير في أماكن بعيدة فلذا لم يذكروا؟ هذا ذكره أهل العلم، وقالوا إن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم هم الذين كانوا في جزيرة العرب وما حولها، والقصد من ذلك أن أخبار هذه الأمم اشتهرت عند أهل مكة والمدينة وما حولها، لأنهم كانوا قريبا منهم، كانوا في جزيرة العرب وما حولها، فلما كانت أخبارهم مشتهرة عندهم كانت العظة في حقهم أبلغ، أي العظة في حق المشركين في مكة أن الوعظ بمن يعلمون خبره أو بمن هو قريب منهم يكون أبلغ. لذا ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء في القرآن. أخن يقول: هل هناك دليل على أن الصفوف خلف الإمام تبدأ من الوسط؟ جاء فيه الدليل ولكنه ضعيف، وهو حديث وسط الإمام وسد الخلف. وسطوا، يجعلوا وسط الصف، وإذا بدأتم يعني ابدأوا من ما يقابله حتى يصير هو وسط الصف. فالحديث ضعيف، فأنا لا أعلم حديثا يصح أنه أمر فيه أو فعل من وسط الصف، لكن هذا هو الذي ينضبط به الصف ويتناسق فيه الصف أحسن من أن لو يبدأ من يمين الصف أو من شماله. إذا بدأ من وسط الصف وهذا يصف من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة ينسجم الصف أحسن. أخن يقول: ألا يجوز اتخاذ الآيات القرآنية والمحاضرات نغمات في الجوالات؟ أما اتخاذ كلام الله والآيات القرآنية فلا يجوز ذلك، لمحاذير كثيرة يتضمنها هذا الفعل. اتخاذ الآيات القرآنية نغمات للجوال لا يجوز ذلك. أولا، قد يحصل منه ذلك، يحصل اتصال عليه وهو في محل الأذى، في محل قضاء الحاجة، فيقرأ القرآن في ذلك الموضع، وهذا امتهان للقرآن. أيضا أن هذا خلاف الأمر الذي أنزل الله تعالى القرآن لأجله، فالقرآن نزل لتدبره ولتلاوته لا للعبث به بهذا الحال وجعله نغمات للاتصالات، فهذا ليس من تعظيم القرآن ولا من تعظيم شعائر الله. وأيضا المحاضرات الأولى اجتناب ذلك. القصد من هذه النغمة في الجوال أن تنبه الإنسان على حصول اتصال أو رسالة، فقط هذا المقصود. وأخ آخر يقول: هل يعتبر تارك الصلاة كافرا؟ نعم، تارك الصلاة كافر، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. حتى سئل جابر رضي الله عنه فيما صح عنه: ما تعدون تارك الصلاة فيكم؟ أو ما هو العمل الذي تعدونه كفرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترك الصلاة. وصح عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وأيوب من التابعين وهو يحكي الإجماع: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وهكذا غيرهم من السلف ممن حكى الإجماع، أيضا إسحاق بن راهويه، إجماع الصحابة والسلف على كفر تارك الصلاة، ممن حكى أيضا المروزي محمد ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فليس بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف أن تارك الصلاة كافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا الصلاة. أو قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فتارك الصلاة يعتبر كافرا. ويقول: هل يجوز تبقى زوجته معه؟ لا، لا يجوز. إذا كان تاركا للصلاة لا يصلي، ومعنى تارك الصلاة كما سبق بيانه مرارا أي تارك الصلاة كليا، ليس معنى الذي يصلي بعضها ويترك بعضها، لكن تارك الصلاة ترك كلي، لا يجوز لزوجته أن تبقى معه. إذا كانت مسلمة. ويقول هل يعمل له صدقة جارية؟ لا، لا يعمل له صدقة جارية ولا ينتفع منها. فالصلاة هي شعيرة الإسلام، شعيرة الإسلام، يستدل بها على إسلام الناس من عدم إسلامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قرية استمع، هل يصلون، هل يؤذنون، إذا أذنوا كف عنهم، وإذا لم يؤذنوا غزاهم. أخ يقول أخذ مني صاحبي جوالا يستمع به القرآن فأعطيته إياه فأعاده إلي وقد انكسر، فهل يضمن؟ هذه عارية، استعار منك، والعارية سبق حكمها أنه إذا حصل منه تعدي أو تفريط أو حصل شرط عليه أنه يضمن فإنه يضمن. تعدي مثلا تعطيه إياه يستمع به قرآنا، فتخاصم هو واحد بجانبه فرجمه به فانكسر، هذا تعدى أو لم يتعدى؟ تعدى، هذا يضمن. أو تفريط، ترك ما يجب عليه حفظه، مثلا وضعه في مكان الغالب أن هذا المكان يتحرك ويسقط، فمر إنسان بجانبه حرك سقط، فهنا يضمن أو لا؟ يضمن، فرط. أو شرط عليه أنه إن حصل له شيء فأنت ضامن، وأما ما عدا ذلك فلا يضمن. أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة. أخن يقول إذا اشترط المعتكف في أول اعتكافه أن يتبع الجنائز ويزور المريض هل يجوز ذلك؟ ذكر بعض العلماء الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الاشتراط في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، ولكن الظاهر أن ذلك ليس بقياس متجه، وذلك أن الحج قد يعرض له ما يمنعه فيحتاج أن يشترط، لأنه يشق عليه إذا لم يشترط يبقى محرم سنة كاملة مشقة فيه فيشترط. أما المعتكف ليس هناك حاجة ولا هناك مشقة ولا ضرورة لأجل هذا الاشتراط، تباع الجنائز عبادة والاعتكاف الذي هو فيه عبادة، وأيضا ليس بشيء لازم عليه إلا إذا تعين كما سبق، تعين على اتباع الجنازة فهذا يترك الاعتكاف ويخرج، لكن ما دام لم يتعين فلا يشترط، وليس هناك دليل على الاشتراط في الاعتكاف، إنما الدليل جاء في الاشتراط في الحج، وبعض العلماء قاس عليه قياسا. أخ يقول إذا تعطل وقف المسجد فهل يجوز أن يتصدق به على الفقراء أم يباع لصالح المسجد؟ الأصل أنه يباع لصالح المسجد، فإن حصل الاستغناء عنه استغني عنه فيجوز أن يصدق به على الفقراء. مثلا ماء، مسجد عنده خزان تم تسليك سطح هذا الخزان، سطح هذا المسجد إلى الخزان، تأتي الأمطار يمتلئ الماء، بعد أن يمتلئ يفيض إلى الشارع، هل يجوز نعطيه جيران المسجد في هذه الصورة؟ نعم، لأن المسجد في هذه الصورة ماذا؟ استغنى عنه. مثله فراش مسجد، كان المسجد مفروشا، فجاء من فرش المسجد بفراش جديد ولم يبقى لذلك الفراش حاجة في ذلك المسجد أو مسجد حوله وأعطي لأناس فقراء، فهذا جائز. وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله بجواز إعطاء زيت، الزيت الذي يوقد به مصباح المسجد، بجواز إعطاء الزائد منه للفقراء. إذا فضل الزيت الذي يوقد به مصباح المسجد عن حاجة المسجد، سئل عنه أحمد رحمه الله فأفتى بجوازه. أما إذا كان المسجد بحاجة لشيء يباع ويبدل شيء آخر للمسجد أو ينقل إلى وقف آخر، فهذا هو الأصل وهو المقدم. أخ يقول: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف بالمأموم الذي فاته بعض الركعات؟ هل يتابع الإمام يسجد معه أو يقضي ما فاته ثم يسجد؟ لا، يقضي ما فاته ثم يسجد، لأنه أول ما يسلم الإمام هو يقوم لقضاء ما فاته. فإذا أتم الإمام السلام ثم سجد للسهو فلا يعود يسجد يتابعه، هو قد انفصل عنه بالسلام، فيتم ما فاته من الصلاة ثم يسجد للسهو منفردا، يسجد متابعة للإمام. ويقول: هل إذا رأى مبتلى يدعو بالذكر الوارد وهو في الصلاة، أو إذا سمع الرعد أو نهيق الحمار يأتي بهذه الأذكار وهو في الصلاة؟ لا، لا يأتي بها في الصلاة، لأن ليس من أذكار الصلاة، وأيضا ليس هناك دليل يدل عليها، إنما تقال هذه خارج الصلاة. لكن لو رأى مبتلى ثم سجد ودعا الله أن يعافيه من هذا البلاء أو شيء آخر، لو رأى مبتلى في الصلاة مثلا أمامه يصلي فسجد ودعا الله أن يعافيه من هذا البلاء في سجوده، فهذا جائز في سجوده. وأخ يقول: إذا طلق الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انتهت العدة، فهل له أن يراجعها بعد العدة؟ له أن يراجعها بزواج جديد، لأن إذا انتهت العدة صارت بائنا منه، لكنها بينونة صغرى وليست ملزمة أن ترجع إليه، بل هي بالخيار، إن شاءت أن ترجع إليه أو تتزوج غيره، هو خاطب من سائر الخطاب، إن شاءت أن تقبل الزواج بقبلت، وإن شاءت أن ترد أن ترده لها ذلك. فله أن يراجعها بعقد جديد، يعني زواج جديد، ولكن ليس ذلك على وجه الإلزام، بل راجع لاختيارها. وأخ يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم انتظر حتى انتهت عدتها ثم أراد أن يتزوجها بزواج جديد، هل الطلقة الأولى محسوبة عليه؟ نعم محسوبة عليه، إنما تذهب الطلاق إذا نكحت زوجا آخر، أما إذا ردها وكانت بينونة صغرى فما سبق من الطلاق محسوب عليه، وهذا في أغلب الظن محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك.
3: أخ يقول: إذا عطس المصلي في صلاته هل يحمد الله؟ إن حمد الله تعالى فلا بأس، فإن ذلك ظاهر أدلة كثيرة، منها حديث صفوان أو حديث معاوية بن الحكم حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال له معاوية: يرحمك الله. وظاهر الحديث أنه إنما قال له يرحمك الله حين سمع وحمد الله. وقد جاءت أحاديث صريحة في أن من عطس في الصلاة يحمد الله، وهي ضعيفة، أيضا الحمد هو من أذكار الصلاة، إذا قال الحمد لله فالحمد من أذكار الصلاة، فقد حمد أبو بكر حمد الله حين أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي، حين كان يصلي بالناس إماما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذهب للصلح في بني عمرو بن عوف، أراد أن يتأخر فأشار إليه مكانه، قال فحمد الله أبو بكر ورجع الأهقر.
2: وسائل آخر يقول: إذا قرأت سورة فيها سجدة في صلاة سرية هل أسجد؟ إذا كنت منفردا في الصلاة وأحببت تسجد لك ذلك، أما إذا كنت مأموما فلا تسجد لأنك تتابع الإمام فلا تسجد دون الإمام، وإذا كنت إماما فالأولى ألا تسجد أيضا لأن هذا سيؤدي إلى لبس على الناس أن يخر من قيامه مباشرة إلى السجود، سيظن الناس

0: أنا سيتضرر الولد ولا يجد من يرضع فهي آثمة في ذلك الفعل، ولا يحل لها أن تمنع ولدها الرضاع منها وهي قادرة عليه، والولد سيتضرر ولا يجد من يرضعه. وهنا يقول تقدم عن أمس أن أم الولد أولى بالرضاع من غيرها ولو كانت غيرها متبرعة، فإن لم يكن مع الزوج مال يعطيها إياه وقد وجدت غيرها بدون مقابل. الظاهر أنه إنما تكون الأم أولى به إذا وجد غيرها بأجرة مثلها، أما لو كان غيرها متبرعا ولا يجد ما يعطيها فلا يلزم في ذلك إن تبرعت أمه بإرضاعه، وإلا أرضعته من كانت متبرعة. وسبق أمس التنبيه على هذا. أخ يقول لدي أخ من الرضاعة، أو قال لدي إخوة من الرضاعة وإخوة من النسب، هل يكون بعضهم لبعض محارم؟ لا، تكون أنت محرما فقط لإخوتك من الرضاعة، وأما سائر إخوانك فهم أجانب عن إخوتك من الرضاعة.
1: أخن يقول استقبال المصلي بالوجه أثناء صلاته في حال أن يستره شخص فيكون مستقبل له وجه، ربما يشغله شيئا هذا، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الجالسين على السواري بين الأذان والإقامة، ويقول المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، أي لأجل أن لا يصلي الناس إلى وجوههم فيشغلونهم، فهو ربما سبب للمصلي انشغالا وإلا هو جائز، لكن قد ينشغل بذلك. أخ يقول الذي يأتي عليه رمضان الثاني ولم يقضي، هل يقضي فقط أم يقضي ويطعم؟ جاء حديث أنه يقضي ويطعم، ولكن الحديث ضعيف، فالصحيح أنه يقضي فقط، مع أنه خالف، وإن لم يكن له عذر فهو آثم على هذا التأخير والتقصير، لكن عليه القضاء. أخ يقول رجل يعاني من مرض مزمن، فشل كلوي حاد، ولا يستطيع الصيام وكذلك لا يستطيع الإطعام، فماذا يصنع؟ ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يقدر على الصيام الإطعام فلا يكلفه الله. أخ يقول إذا كان الشخص ليس كبيرا في السن ويعاني من مرض مزمن، نعم المرض المزمن سواء كان كبيرا أو صغيرا، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، يجمع الأمرين، لا يستطيع الصيام مع هذا المرض ولا يرجى زوال هذا المرض، ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه لا يرجى زواله أي في العادة، لكن قد يشفي الله هذا واحد من هؤلاء المرضى، لكن العادة أن مثل هذا المريض يستمر به المرض، فهذا له أن يفطر ولو كان شابا. أخوني يقول امرأة وضعت حملها قبل رمضان بشهر في شعبان، فهل يجوز لها الإفطار بسبب الإرضاع كما سبق إن خشيت على نفسها أو على طفلها، خاشيت على نفسها الضرر أو خشيت على طفلها الضرر لها أن تفطر. أخي يقول ما حكم الذي يفطر من دون سبب ويقول سأطعم مسكينا، هل هذا جائز؟ لا ليس بجائز ولا يقبل الله منه ذلك، أي كفارة الصيام، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم يفطر شهر رمضان بدون سبب، هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. أخ يقول من اشتد عليه الجوع أو العطش هل يجوز له أن يفطر؟ إذا خشي الضرر على نفسه، اشتد عليه مشقة شديدة خشي أن يتضرر أو يهلك بذلك، نعم له أن يفطر، بل إذا خشي الهلاك يجب عليه أن يفطر هذا.

0: يجوز أن يهلك نفسه. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يوقف الحيض بدواء في شهر رمضان من أجل أن تصومه كاملا؟ الله سبحانه وتعالى قدر خروج هذا الدم في هذه الفترة المعلومة لحكمة عظيمة، فالأولى أن تبقي الأمر كما قدره الله وكما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. وقد يكون حبس هذا الشيء فيه ضرر، قد يكون حبسه فيه ضرر، فالذي ننصحها به أنها لا تستعمل ذلك وتصوم، ومتى أتاها هذا الدم أفطرت وقضت. ورب امرأة تستعمل ذلك فيأتيها دم متقطع فتظل في حيرة، هل تصوم أو لا تصوم، هل تصلي أو لا تصلي، فيضيق حالها أكثر، وهذا أمر قدره الله، تفطر إذا جاءها وتستطيع أن تذكر الله، تقرأ القرآن وتعوض عن ذلك، وإذا انتهى رمضان قضت بعد ذلك. أخ ينبه يقول: الذي رخص له في الفطر هل يجوز له أن يفطر أمام الناس أم يستثر؟ إذا كان مثلا معه أناس مفطرون جميعا، كان يكون في سفر أو نحو ذلك، يفطروا جميعا كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الماء وشرب، فلما حدث أن بعض الناس صائم وكانوا في سفر قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما إن كان بين أناس صائمين وهو مريض أو مسافر أو نحو ذلك، فإنه يراعي مشاعر الناس الصائمين فلا يأكل أمامهم ولا يفطر أمامهم، وإذا أراد الأكل أو الشرب وهو معذور استثر عن عيون الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500، هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. أين سيتعلم الناس؟ الأسواق، ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد في حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين. أخ يقول: الخف إذا كان مخرقا هل يصلح المسح عليه؟ إذا كانت خروق يسيرة وهو لا يزال مغطيا لموضع الفرض، أي الموضع الذي يجب غسله، فيجوز المسح علينا. أما إذا كان الخروق واسعة بحيث قد خرج كثير من رجله أو أكثر رجله عنه وصار ظاهرا، فهذا لا يمسح عليه. أما الخروق اليسيرة وهو لا يزال يعني قابضا على الموضع الذي يجب غسله، فنعم يمسح عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخي يقول: الذي كان يشرب الخمر ثم حصل له مرض سرطان في جسده، هل يكون هذا المرض كفارة لما كان يرتكبه من المعاصي؟ إذا تاب نعم فالمرض كفارة، يعني يتوب إلى الله تعالى من شرب الخمر، لا أنه يمتنع منها فقط لأجل أنه مريض ولو تمكن لشرب، فهذا آثم حتى ولو لم يشرب. لكن إذا تاب أقلع عن هذا الذنب وندم عليه وعزم ألا يعود إليه وابتلاه الله ببعض الأمراض، فالمرض كفارة من ذنب شرب الخمر وغيره. والإنسان إذا تاب يغفر الله له الشرك، يغفر الله له الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب يتوب الله عليه ولو عظم ذنبه ويغفر له، بل يبدل الله تلك السيئات إلى حسنات، السيئات التي ارتكبها والمعاصي يجعل الله تعالى مكانها حسنات. قال بعض المفسرين أي يجعلها حسنات في الدنيا بدلا من أن كانت أعماله معاصي وسيئات تكون أعماله طاعات وحسنات. وقال بعض المفسرين بل يبدلها الله تعالى حتى في الآخرة، تصير تلك الذنوب التي تاب منها وكان قد ارتكبها تصير حسنات، وهذا هو الصحيح في معنى الآية ويؤيد الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها، فتعرض عليه الصغائر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فإذا عرضت عليه يقول أتعرف هذه الذنوب؟ فيقول نعم، فيقول الله اكتب له مكان كل ذنب عمله حسنات، فيقول يا رب بقيت ذنوب لا أراها هاهنا، أي طمع أن الله يبدل ذنوبه كلها إلى حسنات، فالتائب يتوب الله عليه يغفر الله ذنبه مهما فعل مهما كان، وهذا من رحمة الله وسعة فضله أنه فتح باب التوبة لعباده مهما بلغت ذنوبهم. يا ابن آدم،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسمي جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق. وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الإسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأن لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه، هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة، ربما تكون مسافة سفر، ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية، معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي، الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى، وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة، ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجا الى الله تعالى في سؤال الهدايه. فاذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل اناس من اذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك. فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث في أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

المتقدمين وإما من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد

0: أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع. الشارع ليس من أسماء الله، ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء، ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات، ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء. صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات، تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال: ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ: بل كلام الله. قال: ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال: أتكذب كلام الله تعالى؟ قال: لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال: فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال: نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول له في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان: منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان: منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضلة أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعنى في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاثة مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا، في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمات النوم، فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إنه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول، هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى، ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة، فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل حياة ناقصة، إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره، كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره، المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه قال فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين، ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا، أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله. إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه في حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه ويفيده فوائد كثيرة منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله وهكذا الرب الرحمن الرحيم أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. ونقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء

0: أسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، قالوا فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم. فالاسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه. ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين. وإلا

0: فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله. نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان. من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين: الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في رزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل، صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده. ولكن هذا الأمر
1: التوبة لعباده مهما بلغت ذنوبهم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.
0: أخ يقول: الذي يغسل أو يكفن الميت هل يكتم ما يرى فيه إن كان فيه شيء؟ نعم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ورغب فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه، أي ما يرى منه، غفر الله له 40 مرة. فمن غسل ميتا يكتم ما يراه منه.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
1: شيباني ليس رب العرش كمثله شيء، فتأول ذلك وفهم من ذلك نفي الصفات، وهو تأويل فاسد. والعرش أخلوه من الرحمن، وكل هذا من نعم هو نعم، كل هذا الذي وقع فيه سببه هو التأويل السابق، التأويل الفاسد لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فالتاني، ولأجل التأويل الفاسد أفنى الجهم، أي قال بفناء الجنة والنار. وقد أخذنا ذلك فيما مضى وعرفنا أن مذهب الجهم هو فناء الجنة والنار. ومذهب أبي الهذيل ما هو في الجنة والنار؟ نعم نعم، ذهب إلى فناء الحركات. قالوا لأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فالتاني، ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، فعطلوه عن كماله سبحانه وتعالى، عطلوه من صفات الكمال وعطلوه من أفعاله أزلا وأبدا. ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، أي في الأزل والأبد. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، أي لأجل التأويل الفاسد نفوا الحكمة في أفعال الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة، فنفوا الحكمة في أفعال الله عز وجل، فذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يفعل شيئا لحكمة ابتداء. قالوا لأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولازم هذا كما عرفنا فيما مضى هو وصف الله عز وجل بالعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الذي يفعل الفعل لغير حكمة هو العابث. قال ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا البهتان. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. ولأجله أي لأجل التأويل الفاسد زعموا الكتاب وهو القرآن عبارة وحكاية. نعم قال ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. ولأجله أي لأجل التأويل الفاسد قد كذبوا بنزوله، أي بنزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، وأدلة النزول متواترة كما هو معلوم، فكذبوا ذلك وتأولوا ما سبق، تأولوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفوا عن الله عز وجل الصفات والأفعال بسبب تأويلهم الفاسد لهذه الآية. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، والثلث الآخر من الليل. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية، وهذا مذهب الأشاعرة والكلابية. فمنهم من قال الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله عز وجل، ومنهم من قال حكاية. فمن قال بالعبارة؟ الأشاعرة. والذين قالوا بالحكاية؟ الكلابية. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، عن كلام الله النفسي، فهو عبارة وحكاية عما في نفس الله عز وجل. فعندهم القرآن الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف والمتلو بالألسنة والمحفوظ في الصدور مخلوق من المخلوقات، وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل النفسي. هذا مذهب كما عرفنا الأشاعرة والكلابية. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. فعندهم أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا بصوت، الكلام معنى قائم بنفس الله عز وجل كما هو معلوم من مذاهبهم. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة، أي الذي في المصاحف، لكن مجاز ويحل البهتان. فإذا قيله كلام الله فهو على سبيل المجاز، وإلا فهو كلام المخلوق، كلام المخلوق، إما كلام جبريل عليه الصلاة والسلام أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو كلام خلقه الله عز وجل في السماء أو في اللوح المحفوظ، المهم كلام مخلوق. إن أضيف إلى الله عز وجل فالإضافة على سبيل المجاز، وهو حقيقة في غير الله، هو حقيقة في غير الله، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهي إضافة مجازية، كما تقول المعتزلة في صفات الله فيقولون وصف الله عز وجل بأنه عليم من باب المجاز، وإلا فحقيقة ذلك أن له مخلوق عليم، ووصف الله عز وجل بذلك من قبيل المجاز. وهكذا قالوا في سائر الصفات، هي حقيقة في المخلوقات وأضيفت إلى الله عز وجل على سبيل المجاز. وهكذا قالت الأشاعرة والكلابية في كلام الله عز وجل، هو حقيقة في غير الله، وإذا أضيف لله عز وجل فهي إضافة مجازية. ماذا كلام الله قط حقيقة، لكن مجاز ويح ذا البهتان. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. ولأجله، أي لأجل تأويل الفاسد، قتل ابن نصر أحمد بن نصر من أهل العلم والفضل في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قتله الواثق في أيام محنة خلق القرآن، وكان أحمد بن نصر آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قد بايعه الناس على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان قائلا بالحق لا يخاف الله لومة لائم، فأنكر هذا المنكر العظيم الذي امتحن ولاة الأمر في ذلك الزمن المسلمين فيه، فحمل وأخذ إلى الواثق، فكلمه الواثق في هذه الأمور فقرر فيها الحق وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وسأله عن أشياء كثيرة من مسائل العقيدة التي ضلت فيها الجهمية والمعتزلة، وتكلم بالحق المذكور في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الواثق بنفسه وأخذ سيفه وذهب إلى ابن نصر ومنع من يعينه على ما أراد، فقام بنفسه وقتل أحمد ابن نصر رحمة الله عليه، فمات مظلوما وصبر على هذا البلاء العظيم، وأجره على الله عز وجل، وذكر بالخير بعد وفاته وأثنى عليه العلماء، وترحم عليه الإمام أحمد وكان يذكره بخير. وما هي إلا وما هو إلا زمن يسير وإذا بالواثق لحقه، فما بارك الله عز وجل بعمره لحقه بعد زمن يسير، والتقيا عند الملك القهار الذي يحكم بين عباده وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. قال: ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. قال: وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان، بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان، وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأول العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. قال: وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، أي تأويل فاسد، هو الذي جر ابن سينا إلى ما قاله من الأقوال الفاسدة، وابن سينا من الفلاسفة الملحدين، يتظاهر بالإسلام تظاهرا، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى حين ذكره المصنف في أبيات في أوائل الكتاب. قال: وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان. فتأول ابن سينا الفيلسوف خلق السماوات العلى بأنها ممكنة، ذهب إلى أنها ما هي محدثة، ذهب إلى أن السماوات وأن العالم لا يقال أنه محدث ولكن يقال ممكن، وأراد أن يصانع المسلمين وأن يجمع بين مقالة الفلاسفة من أشياخه المتقدمين وبين عقيدة المسلمين. ومعلوم أن مذهب الفلاسفة في العالم ما هو؟ إيش مذهب الفلاسفة في العالم؟ نعم، أنه قديم، ذهبوا إلى قدم العالم، وهو لم يصرح بذلك لأن مقالة ظاهرة البطلان وهو يتظاهر بالإسلام، فأراد أن يمالئ المسلمين وأن يأتي بمذهب متوسط، فقال: العالم ممكن ولا يقال أنه حادث، لا يقال أنه حادث كما يقول المسلمون أنه حدث بعد أن لم يكن، ولكن يقال أنه ممكن. وهذا قول استنكره عليه العقلاء، فإن الإمكان والحدوث متلازمان، الإمكان والحدوث متلازمان، فكل ممكن هو حادث وكل حادث هو ممكن، فالحدوث والإمكان متلازمان، فهو لم يصرح بالحدوث حتى لا يخالف مذاهب أئمته من الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، ولم يصرح بأن العالم قديم حتى لا يخالف عقيدة المسلمين مخالفة ظاهرة، فجاء بهذه الكلمة التي استنكرها عليه العقلاء، فقال: العالم ممكن الوجود ولا يقال أنه حادث، وهذا ما استنكره العقلاء، إذا كان ممكن الوجود فهو حادث وإلا كان واجب الوجود، إذا لم يكن حادثا لكان واجب الوجود، فلما كان ممكنا فلازم ذلك أن يكون حادثا. قال: فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والمطلان. وهكذا إذا جاءوا إلى صفات الله عز وجل وصفوه بالسلب بالسلوب ولم يثبتوا لله عز وجل شيئا، فإذا جاءوا إلى صفة النقص لا ينفونها وإنما ينفون ضدها، فيقولون: لا نقول إن الله عز وجل جاهل، ولكن نقول نعم ليس بعالم، ولا نقول أن الله عز وجل كذا لكن ليس بكذا، لا نقول قادر لكن نقول ليس بعاجز. فوصف الله عز وجل بالسلوب. قال: وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. وهكذا لما جاءوا إلى البعث والنشور تأولوا البعث والنشور بفراق الأبدان والأجساد لعناصرها، فإن الأجساد حين وجدت كانت مركبة من العناصر، مركبة من العناصر، فإذا مات الإنسان فبعد ذلك تزول عنه تلك العناصر المركبة وتعود الأجساد بسيطة، والأجساد البسيطة عندهم أي التي لا توصف بصفة، فإذا عادت إلى كونها بسيطة حصل البعث والنشور. فالأجساد صارت مركبة في الحياة الدنيا، مركبة من عناصرها، فإذا مات الجسد انتقل إلى كونه بسيطا، والجسد البسيط هو الذي لا يوصف بصفة، فهذا البعث والنشور عندهم. قال: وتأول البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر، العناصر التي ركبت منها الأجساد، تفارق تلك العناصر التي تركبت منها الأجساد فتصير بسيطة ليس فيها صفة من الصفات، وهذا البعث والنشور عندهم عند الفلاسفة كابن سينا. وتأول البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان، وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. فأهل البدع تأولوا في العلميات، والقرامطة تأولوا في العمليات، فتأولوا الصلاة والصيام والحج بمعاني فاسدة، فالصلاة معرفة أسرار أئمتهم، والصيام كتمان أسرار أئمتهم، والحج قصد والذهاب إلى قبور أئمتهم، فتأولوا في العمليات كما تأول أهل البدع في العلميات. قال: وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران. نقف عند هذه البيت: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، وننتقل إلى المناسك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: الباب السابع والعشرون: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
0: من يوم يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. المياثر بياء مثنات قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في أبواب صفة الوضوء، وكان مما أخذنا من المسائل متى فرض الوضوء بمكة أو بالمدينة. نعم، قولا لأهل العلم أصحهما أو أقربهما إلى الدليل أنه فرض بمكة. مما يدل على ذلك أن غسل الجنابة قال ابن عبد البر بإجماع أهل السير فرض بمكة، وليس هناك دليل أنه فرض غسل الجنابة قبل الوضوء. أيضا استذكر أن الوضوء قرين الصلاة، والصلاة فرضت مكة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون وضوء. أيضا نعم، ليس هناك دليل أن الصلاة كانت تجزى بدون وضوء. أيضا قلنا الوضوء ثابت بشرع من قبلنا، قالوا وهو شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. أيضا استدل ابن عبد البر لهذا بدليل هو يعتبر من أوضح الأدلة فيه، استدل له بحديث عائشة في الصحيحين حين ضاع عقدها قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ما وليس معهم ما. قال: فقوله وليسوا على ما وليس معهم ما معنى أنهم امتنعوا عن الصلاة حين لم يجدوا الماء. قال: وهذا يدل أنهم كانوا لا يصلون صلاة إلا بوضوء، وهذا قبل نزول الآية، فكانوا لا يصلون إلا بوضوء، ولذا لما لم يجدوا الماء تأخروا عن الصلاة حتى نزلت آية التيمم. ربما استدل بآخره كما سبق في الدرس الماضي أنه قال قال فقال في الحديث فنزلت آية التيمم فسماها آية التيمم، معنى أن الحكم الذي استفادوه بها هو التيمم، أما الوضوء قد كانوا يعرفونه قبل ذلك. ثم أخذنا مسألة هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ ها؟ ليس من خصائص هذه الأمة بل كان من السنن القديمة في الأمم الماضية. ما الدليل؟ ها؟ نعم قصة سارة زوجة إبراهيم حين توضأت وصلت حين أراد ذلك الجبار أن يعتدي عليها، وقصة قريك أيضا وكلاهما في البخاري. نواصل نقرأ، بقي مسألة متعلقة بهذه المسألة وهي هل كان وضوء الأمم السابقة مثل وضوءنا؟ استدل بعض العلماء بحديث تأتون غرا محجلين أن وضوء الأمم السابقة لم يكن كوضوءنا بغسل اليدين والرجلين والوجه، قال لأنه لو كانوا يتوضؤون كذلك لحصلت لهم الغرة والتحجيل أيضا، فيفيد أن وضوءهم غير هذا، كذا جزم به ابن عبد البر رحمه الله. ثم ذكر احتمالا قال وقد يتأول متأول هذا الحديث أن وضوءهم كوضوءنا، ولكن أكرم الله تعالى هذه الأمة بالغرة والتحجيل، الغرة البياض في الوجه والتحجيل البياض في الأطراف في اليدين والرجلين، فيكون هذا من كرامة الله لهذه الأمة. فمحتمل محتمل الأمران.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول، باب الدليل على وجوب النية، وذكر فيه حديث عمر كنا قرأناه في الدرس الماضي. هذا الحديث قبل أن نأخذ مسائلة، أي ما تضمنه من مسائل النية، نأخذ بعض الفوائد المتعلقة به. فإنه حديث عظيم كما سيأتي كلام أهل العلم في بيان ذلك.

فمن الفوائد المتعلقة بهذا الحديث حديث عمر، وهو حديث كما سبق مهم يحفظه الصغار والكبار، أن هذا الحديث ثابت في دواوين الإسلام كلها، ولم يبق أحد من أصحاب الكتب المعتمدة لم يخرجه، وقد نص على هذا غير واحد من العلماء، استثنى الحافظ بن حجر وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار، استثنى مالك في الموطأ، قال ابن حجر سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ. هكذا جزم به الحافظ، مع أنه قد أخرجه مالك في الموطأ في بعض رواياته، أخرجه مالك في الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني في آخر باب سمى باب النوادر. ورواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ مالك فيها عدة أحاديث ليست موجودة في سائر روايات الموطأ، فعلى هذا فيكون نفي الحافظ رحمه الله لما اشتهر من الروايات. ورواية محمد بن الحسن أيضا مشهورة، وهو لم يقصدها رحمه الله، لأنه حافظ لو كان رآها أو اطلع عليه لذكره. فإذن هذا الحديث كل الكتب المعتمدة كتب الإسلام كتب الحديث أخرجت هذا الحديث. أيضا من فوائده أنه قد أجمع العلماء على ثبوته وصحته، بل أجمع على هذا أهل الإسلام كما قاله النووي والشوكاني كما سيأتي. قد ذكر هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وابن رجب في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم وابن حجر في الفتح وغيرهم. ومر معنا قبل الليالي كلام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب الذي قال فيه وأجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته. أيضا من فوائده من الفوائد المتعلقة به أنه أجمع العلماء أيضا على عظيم موقعه ومكانته، وأنه إحدى قواعد الدين، فالدين يدور على قواعد منها هذا الحديث، وكلام الأئمة في ذلك كثير، نقرأ بعضا منه، فقد نقل كثيرا من كلام الأئمة ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهكذا نقله ابن حجر في شرح الحديث الأول من صحيح البخاري. نقرأ بعض كلام الحافظ ابن حجر فيما ذكره عن الأئمة من تعظيمهم لهذا الحديث، والذي يريده في فتح الباري كما سبق تحت الحديث. قال رحمه الله قال وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وأبو عبد الله أي البخاري. ومثل هذه الكلمة تحفز الإنسان
إلى معرفة معنى هذا الحديث وفوائده واستنباط الأحكام منه. إذا كان هذا الحديث لا يوجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أكثر فائدة وأجمع للعلم وأغنى فيه من هذا الحديث، فهذا لا شك يحفز الإنسان على معرفة معناه. أيضا قال الحافظ، قال: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني نحو 10 من أئمة الإسلام اتفقوا على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، أن هذا الحديث ثلث الإسلام. وهذا الكلام من هؤلاء الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام محمول على محملين. المحمل الأول أن كسب العبد أي عمله يقع بقلبه وبلسانه وجوارحه، قاله البيهقي، قال: كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية التي هي عمل القلب أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. إذن هو ثلث الإسلام، لأن أعمال الإسلام لا تخرج عن هذه، إما أعمال قلبية أو أعمال جوارح أو باللسان. وهذا الحديث هو شامل لما يكون بالقلب، وهو أرجح الأعمال ما يكون بالقلب. لماذا أرجح الأعمال ما يكون بالقلب وأرجح العبادات ما يكون بالقلب؟ قال أهل العلم: لأن العبادة القلبية تقع مستقلة عن غيرها، فقد توجد عبادة قلبية ليس لها علاقة بالجوارح ولا باللسان، ولا يمكن أن توجد سائر العبادات إلا بالقلب. لا يمكن أن توجد عبادات الجوارح ولا عبادات اللسان إلا بنية القلب. فإذن العبادة القلبية قد تستقل عن غيرها من العبادات. فإذن هذا المعنى الأول في كون هذا الحديث ثلث الإسلام. المعنى الثاني أن معناه أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام. فالإسلام يرد إلى قواعد ثلاث، كل قاعدة ورد بها حديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. أيضا نقل الحافظ قال: وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا. وتأمل قول من 70 بابا، ليس مراد مسألة، الطهارة كلها باب واحد، الصلاة كلها باب، الزكاة باب، الصيام، فيدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، في أول كل باب. ويقول، كان يقول كما نقل عن ابن رجب: لو ألفت في الحديث لجعلت هذا الحديث في أول كل باب. ولذا البخاري رحمه الله افتتح به صحيحة، إشارة إلى تصحيح النية. قالوا: جعل البخاري هذا الحديث في أول كتابه قائما مقام خطبة الحاجة
وأيضا مذكرا لقارئ الكتاب بتصحيح نيته. إذن هذه الفائدة الثالثة في بيان عظم موقعه عند أئمة الدين. أيضا من الفوائد الفائدة الرابعة التي تتعلق به، لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عمر بن الخطاب. جاء بي عن صحابة آخرين كأنس ونحوه، لكن شديدة الضعف جدا، فلم يروى بهذا اللفظ بسند يثبت إلا عن عمر رضي الله عنه. نعم أحاديث النية تبلغ مبلغ التواتر في النية عموما، لكن بهذا اللفظ لا يروى إلا عن عمر. أيضا لا يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي. ولا يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. ولا يروي عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. إذن فهذا الحديث في هذه الطبقات الأربع ليس في الدنيا إلا عن هؤلاء من الصحابة عمر، وأخذه عنه علقمة بن وقاص الليثي، وأخذه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وأخذه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد تواتر الحديث، رواه عنه عن يحيى بن سعيد وأخذه عنه رواة كثيرون. قال بعض العلماء رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 راوي، وقال بعضهم رواه عنه 250 راويا، وقيل إن له إلى يحيى بن سعيد 700 طريق. ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأيضا في كتاب التلخيص الحبير، ثم قال قال وأنا أستبعد صحة هذا، لأنه روى عنه 700 أو 300 أو 200، وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100. هذا كلام ابن حجر، قال تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100. ذكر في التلخيص الحبير أيضا، هذا كلامه في الفتح، قال وقد قرأت في تتبع طرقه 3000 جزء أو نحو ذلك، وما بلغت 100. قال في التلخيص ما بلغت 70. ثم قال وقف على جزء لابن منده ذكر فيه نحو 20 طريقا، فتمت قريب من 100 إلى يحيى ابن سعيد. أيضا من فوائد هذا الحديث أن معظم روايات الحديث بإفراد النية، إنما الأعمال بالنية، وهي الرواية التي اتفق عليها الشيخان، أما بالجمع بالنيات انفرد بها البخاري، وهي أغلب روايات الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووجه هذا أن النية محلها القلب، والقلب واحد،
وعمله واحد، فناسب أن تفرد، بخلاف الأعمال قال فإن متعلقة بالظواهر أي بالجوارح وهي متعددة، عمل اليد، عمل اللسان، عمل العين، عمل الأذن، عمل الرجل، قال فناسب أن تجمع، فالنية محلها القلب وهو واحد فناسب إفرادها، والأعمال محلها الجوارح وهي متعددة فناسب أن تجمع الأعمال بالنية. قال وأيضا هذا في إشارة إلى الإخلاص، لأن النية ترجع إلى الإخلاص، والإخلاص أي أن يكون الشيء واحدا للواحد الذي لا شريك له. قال فلذا أفردت في أغلب الروايات. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث نأخذ بعض معناه وبعض عباراته التي تترتب عليه الأحكام الكثيرة. الرواية المشهورة كما سبق هو بلفظ إنما الأعمال، بلفظ إنما التي تفيد الحصر. فمعنى إنما الأعمال بالنية أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، كل الأعمال بالنيات. ورد عند ابن حبان بلفظ الأعمال بالنيات بدون إنما، بعض الأئمة أنكر هذا اللفظ، وقد بين غير واحد من العلماء كابن حجر هنا والشوكاني في نيل الأوطار أنه ليس في نكرة، بل حتى هذا اللفظ الأعمال بالنية يفيد الحصر. قالوا فإن ال في قول الأعمال تفيد الاستغراق التي هي بمعنى كل، فمعنى الأعمال بالنية أي كل عمل بنية، فهو لا يزال مفيدا للحصر. وبين هذا أيضا ابن رجب رحمه الله أن كل الألفاظ تفيد الحصر. بقي ما معنى قوله إنما الأعمال بالنية؟ ما هو متعلق الجار والمجرور في قوله بالنية؟ وكيف نقدر معناه؟ كلام أهل العلم يدور على قولين في تقدير متعلق الجار والمجرور. قال بعض العلماء إنه يقدر كونا عاما، الكون العام بمعنى الوجود، بمعنى الحصول، الوقوع، فيكون تقدير الكلام على هذا المعنى الأول إنما الأعمال بالنية أي الأعمال واقعة أو حاصلة أو موجودة بالنية، ولا وجود للعمل ولا حصول له إلا بنية، هذا معناه، أي وجود الأعمال ووقوعها بالنية، بمعنى لا يمكن أن يوجد عمل بدون نية، نية معنى القصد، هل ممكن أن يعمل الإنسان شيئا دون قصد؟ إلا الساهي، وهذا ما يؤاخذ بعمل ولا يحسب عليه عمل الساهي والناسي، لكن العمل الذي هو اختياري لا يمكن أن يصدر بدون نية،
حتى قال بعض العلماء قالوا لو كلفنا الله تعالى عملا بدون نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، كان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يوجد الإنسان عمل إلا وقد سبقه قصد منه يحركه إلى هذا العمل. نعم المجنون يفعل أفعال بدون نية بدون قصد، ساهي النائم، وليس الكلام فيه، الكلام في الأفعال الاختيارية. فإذا هذا المعنى الأول، أن يقدر كونا عاما فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات، أي إنما وجود الأعمال إنما حصولها ووقوعها بالنيات، ولا يمكن أن يوجد عمل ولا أن يقع بدون نية. وعلى هذا فيكون هذا شاملا لكل الأعمال، ليس خاصا بالعبادات، بل هو شامل لكل عمل اختياري يصدر من الإنسان، سواء كان طاعة أو غير طاعة، سواء كان صالحا أو فاسدا. فلا يمكن أن يعمل العاقل المختار عملا إلا بنية. هذا التفسير الأول ذكره ابن رجب، قال هو قول جمهور المتقدمين، قال عزاه بعض من الجمهور، ولعله أراد جمهور المتقدمين. بعض العلماء قدر هذا التقدير الأول، لازلنا في التقدير الأول في القول الأول، قدر التقدير الأول وهو الكون العام بمعنى الوجود والحصول، لكن خصه بالأعمال الشرعية. إنما الأعمال بالنيات، قيل لا وجود ولا حصول للأعمال الشرعية إلا بالنية. قال فلا توجد ذات العمل الشرعية إلا بالنية، وأما بدون النية فلا اعتبار بذلك العمل في الشرع. لماذا قدروا الكون العام هؤلاء؟ قالوا قدرنا الكون العام لأنه هو الأصل، ولا يقدر الكون الخاص إلا بدليل، بدليل واضح يبين المراد. وأما إذا لم يوجد دليل فنبقى على الكون العام الذي هو بمعنى الوجود. المعنى الثاني للحديث أن يقدر كونا خاصا، يكون الجار والمجرور متعلقا بكون خاص، بمعنى الصحة، بمعنى القبول، بمعنى الاعتبار. فيكون تقدير الكلام على هذا الأعمال صحيحة أو فاسدة بالنية، أو الأعمال مقبولة أو مردودة بالنية، أو الأعمال معتبرة أو غير معتبرة بالنية. فلا يصح العمل ولا يكون معتبرا ولا يقبل إلا بنية. قالوا على هذا فيكون المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، لأنها هي التي تفتقر إلى نية، كالطهارة، كالصلاة، كالصيام، هذه الأعمال مفتقرة للنية، فهو المراد في الحديث. قالوا فأما الأعمال العادية، ما كان من العادات ونحوها من سائر الحركات، فلا تحتاج إلى نية، نية تصححها أو تجعلها مقبولة لا تحتاج. وهذا ذكره ابن رجب، قال وهو قول كثير من المتأخرين في تفسير هذا الحديث. وهذا
المعنى الثاني أظهر في تفسير هذا الحديث. لماذا قلنا هو أظهر وأقرب في تفسير الحديث؟ أولا لأن الحديث خطاب من خطاب الشرع، لفظ شرعي، والأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على المعاني الشرعية. ثانيا أن المتبادر إلى الذهن أن الحديث لا يريد بيان الواقع، أن العمل لا يصدر من الإنسان إلا بنية، وأن العمل بدون نية هو فعل المجانين. ظاهر الحديث أنه لا يريد هذا، لكن يريد الحديث تقرير الشيء الذي تصح به الأعمال، تقرير الشيء الذي تقبل به الأعمال. فالمطلوب في الشرع هو ما يصح به العمل وما يقبل، وليس المطلوب بيان الواقع الذي يكون عليه فعل الإنسان. أيضا مما يؤيد هذا المعنى أن العمل الذي يفتقر إلى نية، تكون النية مطلوبة ومعتدا بها، هو العمل الشرعي. أما سائر الأعمال العادية فلا تفتقر إلى نية، هي تقع سواء نواها أو لم ينوها. فالذي يأكل يقع منه الأكل أو لا، نوى أو لم ينوها. الذي يشرب نوى أو لم ينوي، يحصل منه الشرب، لكن شيء آخر أجر ثواب، هذا انتقل إلى كونه عملا شرعيا. فإذن تفسير الحديث بالمعنى الثاني أقرب. ولذا بعض القائلين بالمعنى الأول لما لحظ بعض هذه المعاني قال نقول إن المراد بالأعمال الشرعية، نقدر الكون العام لكن نقول الأعمال الشرعية. فمعنى إنما الأعمال بالنيات أي لا وجود للعمل الشرعي، لا وجود لذات العمل الشرعي، فلا يكون هذا العمل ذاته ذاتا شرعية إلا بنية. هذا في الحقيقة مع القول الثاني خلاف اللفظي فقط، وإلا فهو يؤدي نفس المعنى. إذن فهم هذا من المهم. طيب العبارة التي بعدها وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ما معناها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء هي توكيد للجملة الأولى، فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والثانية توكيد لها وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح أنها ليست توكيدا لها، لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. فلذا قال ابن رجب وغيره من العلماء قالوا إن معنى الجملة الثانية مغاير لمعنى الجملة الأولى. فالجملة الأولى في صحة العمل وفساده وقبوله وعدم قبوله، والجملة الثانية في الثواب عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى أي إنما له من الثواب بقدر نيته. فإذا الجملة الأولى في تصحيح العمل في الدنيا، والجملة الثانية في جزائه الأخروي. الجملة الأولى في صحته، في قبوله، في الاعتبار به. الجملة الثانية في الثواب عليه والجزاء المترتب على فعله. هذا ذكر ابن رجب وغيره من العلماء. أشار ابن دقيق العيد إلى فائدة أخرى في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ويستفاد من هذه الجملة فائدة أيضا، أن من نوى شيئا يحصل له، عمله أو لم يعمله، إذا حال بينه وبينه عذر شرعي. كل من نوى عملا يحصل له ثوابه، سواء عمله أو لم يعمله،
بشرط أن يكون في حال عدمه عدم عمله لا حال دون عمله ما يعذر به شرعا. وما لم ينوه أصلا لا يحصل له فيه ثواب ولا عقاب. فإذن هذه

على ما نواه، سواء تيسر له فعله أو حال دونه ودون فعله ما يعذر به شرعا. فلو نوى الخير وعزم عليه ثم حال بينه وبين فعله حائل يؤجر عليه ويثبت له. إذن مثل هذه المعاني والجمل كم تشمل من أحكام عظيمة وكثيرة في الدين. بقي أشار بعض العلماء إلى فائدة ثالثة، وهي حصول النية عموما، يكون الإنسان ناويا للخير عموما. فهذا في خلاف بين العلماء، هل يؤجر على كل فرد من أفراد الخير أو يؤجر أجرا عاما؟ وهكذا المجتنب للمحرمات، اجتنب الزنا والسرقة والفجور والفواحش لأنه ليس له فيها نية، هل يؤجر على كل فرد منها أو يؤجر على تركه لها عموما؟ كل هذا مما يدخل في هذا الحديث. إذن هذان معنيان للجملة الأولى، وأيضا فائدتان من الجملة الثانية في الحديث تغاير الجملة الأولى. ها، فمن يعيد المعنيين في الجملة الأولى؟ إنما الأعمال بالنيات، ما هو المعنى الأول؟ ها، هذا الجملة الثانية، نريد الأول. ها يا زكريا، ها، هذا الفرق بين الجملتين، أن الأولى في صحة العمل في الدنيا والثانية في ثواب الآخرة. المطلوب معنى المعنيان في الجملة الأولى، قلنا لها معنيان. ها أحمد، يعني أنه على تقدير كون عام، والكون العام هو بمعنى الوجود الحصول الوقوع. فما المراد بالأعمال إذن على هذا؟ جميع الأعمال سواء كانت شرعية أو غير شرعية، أي إنما تصدر الأعمال بنية، ولا يمكن صدور عمل بدون نية من عاقل مختار. هل المعنى الثاني؟ ها، يعني تقدير القبول والصحة والاعتبار، أي إنما تقبل وتصح وتعتبر بالنية، فإذا لم توجد نية فلا تصح ولا تقبل ولا تعتبر. إذن ما المراد بالأعمال هنا؟ الأعمال الشرعية، قلنا وهذا المعنى الثاني أظهر في معنى الحديث من المعنى الأول. الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، نستفيد منها قلنا أن الإنسان يؤجر ويثاب على عمله بقدر النية لا بقدر العمل. ثاني المعنى، نعم، أن الإنسان يؤجر على عمله الذي أو يؤجر على ما نوى سواء عمله ولم يعمله، إذا نوى وعزم عليه. فإذن هذه بعض الفوائد المتعلقة بمعنى هذا الحديث دفعنا إليها كلام هؤلاء الأئمة في بيان عظيم موقع هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام. أخوان يقول هل قضاء الدين يحتاج إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية. إبراء الحقوق كلها لا يحتاج، يعني قضاء الدين، رد الأمانة، رد الوديعة، لا يحتاج إلى نية. لكن إذا نواه أجر، إذا احتسب الأجر فيه يؤجر، وإذا لم ينوه يكون عملا عاديا. أخ يقول قال ابن القيم في أعلام الموقعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

0: نعم، شرح ابن القيم هذا الحديث في موضعين من إعلام الموقعين، وشرحه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وللفائدة، كتاب ابن القيم هو أعلام الموقعين بالفتح وليس بالكسر، أعلام، وهو محمول على وجهين، أعلام إما أنه تراجم لأناس من المفتين، أعلام الموقعين المراد الموقعين أي المفتين، موقعين عن رب العالمين أي الذين يفتون، أعلامهم أي علماؤهم كبارهم، كما سمى الذهبي السير أعلام النبلاء. فأعلام الموقعين أي ذكر فيه أشهر المفتين من الصحابة والتابعين، وذكرهم، ذكر فتاواهم. أو يكون أعلام جمع علم، والعلم هو الشيء الذي يهتدى به ويرجع إليه، ولذا يسمى الجبل علما إنه يهتدى به. فأعلام الموقعين أي هي قواعد وضوابط وأصول ذكرها في هذا الكتاب يرجع إليها المفتون يستهدون بها، فهذا معنى عنوان كتاب ابن القيم. وهذا الضبط أحسن من ضبط من ضبط إعلام الموقعين، فإن هذا إعلام الموقعين ليس له معنى ظاهر يناسب ما تضمن هذا الكتاب. قال بعضهم معنى إعلام الموقعين الرب العالمين أي إعلامهم بما ينبغي لهم وبما يجب عليهم وبما هو من شأنهم، وهذا فيه نقص، العنوان ناقص، لكن بلفظ أعلام على المعنيين السابقين أحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله. هناك أخ يريد دم، هناك أخ يحتاج إلى دم، نوع الفصيلة إيه؟ موجب. نوع الفصيلة إيه؟ موجب. حالة طارئة، الحالة طارئة عند الباب ينتظر.

Ja, cool. الله أكبر الله أكبر

0: له، هذا هو المهم أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا بد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. سفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة. الرسالة إنما أوجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه وأتعبه، وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، كأننا لم نحمل شيئا، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا. نسأل الله أن يعافينا بالعافية. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هو الذنوب، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. على كل حال، أنا أقول يجب علينا، ووجه هذا القول لنفسي وأسأل الله أن يعيننا عليه قبلكم، وجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع، أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما، لأن تجارتهم أعظم. تجارة أهل الدنيا ماذا تفيدهم؟ غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا. لكن تجارة الآخرة على عكس من هذا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن بناء الجنة من اسمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيه. والله ليبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول ليتني لم أولد أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. يعني إنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه نسأل الله السلامة والعافية حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو إلا ذراع في العمل، لأن يعني عمله كله هباء. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك. وإلى الأسئلة، ونبدأ من اليمين. ما أنت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
2: أمام الزائرين وكذلك التلفون، وهل الذاهبين إلى هؤلاء للتعزية آثمين؟ ثم هل إذا أمرني مثل الوالد أو الوالدة
0: بذلك؟ كم سؤال هذا؟ كم سؤال؟
2: كل حالة التعزية. هل أمتنع
0: على الكامل في أسئله وقول هذا سؤال واحد؟
2: جزاك الله خير.
0: على كل حال نقتصر على الفقرة الأولى، أن قاعدتنا أن لا نزيد على سؤال. الاجتماع للتعزية لا شك أنه بدعة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت له أبناء وأعمام وأصحاب، لم يجلس يوما من الدهر ليتلقى العزاء، ليتلقى العزاء، مع أنه هو المشرر، ومع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس في مواساة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيته، لكن لم يفعل. ليس يتوافدون إليه ليعزوه، ولا علم بهذا أبدا. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. ومعلوم أن النياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وإني أقول لكم من هذا المكان، العادات لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع يحكم على العادات، أي فيجب أن نرد العادات إلى الشرع، لا أن نرد الشرع إلى العادات. لا نقول الناس اعتادوا هذا، نقول وإذا اعتادوا هذا؟ الجاهلية اعتادوا الشرك، هل تركهم الرسول على ما هم عليه؟ والعصاة اعتادوا المعصية، هل نتركهم؟ فإذا كان هذا الأمر ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، فلماذا نفعله؟ ثم إن هذا الاجتماع يصحبه في بعض البلدان إيقاد الأنوار، إيقاد الأنوار، تجد البيت كأنه بيت عرس، وصف الكراسي واجتماع الناس، هذا داخل وهذا خارج، وربما يحصل بكاء وعويل، وربما يأتي قارئ يقرأ بقروش بفلوس يريد بعمل الآخرة الدنيا، فنعينه على هذا المأثم. فالحاصل أن نرى أن هذا من البدع وأنه يكف عنه، وقد ذكر ذلك أهل العلم قبلنا، انظر إلى كتبهم. ولكن قد يقول قائل إذا كان قرابة الرجل يريد أن يأتوا إلى بيت قريبهم ليعزوه وينصرفوا بدون أن يفتح الباب ويستقبل الناس، وهذا داخل وهذا خارج، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ولا حرج، لأنه أحيانا لو مات عمك أو أخوك فليس من صلة الرحم أن لا تذهب إلى بيت تعزم، اذهب وعزم لكن بدون اجتماع. ثم إن العزاء أيضا، أتدرون لماذا شرع العزاء؟ شرع لأجل أن نقوي المصاب على الصبر والتحمل، ما هو بعد أن نجتمع إليه لنصيح معه. وعليه فإذا كان هذا الذي مات له قريب لم يهتم بقريبه إطلاقا، بل ربما يفرح أنه مات لأن بينه وبينه مشاكل في الدنيا، فهذا لا يستحق التعزية، ربما يقول هذا يستحق إيش؟ التهنئة لأنه مات خصمه. لكن الناس اعتادوا من مات له قريب اذهب وعز واجتمع، وهذا عالم تدخل وهذا عالم تخرج، وبعض الناس يذبحون ذبائح، هذا بدعة. فنحن نقول لا تكلف نفسك في أمر ليس مستحبا لك في الشريعة، إنما في إضاعة وقت وإضاعة مال ومخالفة لهدي السلف. نعم.
3: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، يكثر في بعض القرى التقاطع بين الناس والتخاصم والتهاجر حتى بين الأقارب، فيصل ذلك إلى شهر وشهرين بل إلى سنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أبناء هؤلاء الناس يريد أن يسلم على الآخرين ويأتيهم ويزورهم، يغضب عليه والده أو إخوته، وربما يقاطعونه ويهاجرونه بسبب أنه قال ذهب إلى خصمه، فهل يعصوهم ويذهب ويسلم عليهم، أم يطيع والديه ويبقى مقاطعا للآخرين طول حياته؟
0: هذا السؤال يتضمن توجيهين. التوجيه الأول أن نوجه إلى هؤلاء القوم الذين يغضبون على أولادهم أو على أقاربهم إذا وصلوا أرحامهم، ونقول لهؤلاء الذين يغضبون من صلة الرحم، نقول لكم إنكم مضادون لله عز وجل، مضادون لله، محادون له. كيف؟ أليس الله أمر بصلة الرحم؟ وإذا أمر بها فقد رضيها. هؤلاء لا يرضون ما يرضى الله ولا يأمرون بما أمر الله، بل ينهون عما أمر الله، فيكون فيهم صفة وخصلة من خصال المنافقين. ماذا قال الله في خصال المنافقين؟ قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء يأمرون بقطيعة الرحم وينهون عن صلتها، وهذه خصلة من خصال المنافقين. فأوجه كلمتي هذه إلى هؤلاء أن يتوبوا إلى ربهم وأن لا يخالفوا الله عز وجل في أمره، وأن لا يرضوا ما يكرهه الله ويكرهوا ما رضيه الله، قبل أن يتوبوا وهم على هذه الحال والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى هل عسيتم أن تقلب الشريعة ووليتم أن تفسد.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثامن عشر في خروج النساء مع الغزاة. 1130. عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. 1131. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النحاس. أخرجه البخاري. 3811. 1132. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. الباب التاسع عشر: النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. 1133. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري. 3015. الباب العشرون: ما أصيب من ذراري العدو في البيات. 1134. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. أخرجه البخاري. 3012. الباب الحادي والعشرون: قطع نخيل العدو وتحريقها. 1135. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. أخرجه البخاري. 4032. الباب الثاني والعشرون: أخذ الطعام في أرض العدو. 1136. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه البخاري 3153. الباب 23: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. 1137. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. أخرجه البخاري 3124. الباب 24: في الأنفال. 1138. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعلك من لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. سورة الأنفال الآية الأولى. الباب 25: تنفيل السرايا. 1139. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. أخرجه البخاري 3134. الباب 26: تخميس الأنفال. 1140. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. أخرجه البخاري 3135. الباب 27: إعطاء القاتل سلب المقتول. 1141. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله عز وجل. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. أخرجه البخاري 3142. الباب 28: إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. 1142. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها.

معاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، أخرجه البخاري 3141. الباب 29 منع القاتل السلب بالاجتهاد. 1143. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجل من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. الباب 30 في إعطاء جميع السلب للقاتل. 1144. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغذى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشات، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. الباب 31 في التنفيل وفداء المسلمين بالأسارة. 1145. عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بها أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين ك
كانوا أسروا بمكة.

0: الباب الثاني والثلاثون السهمان والخمس في مفتتح من القرى بقتال. 1146 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. الباب الثالث والثلاثون فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. 1147 عن مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري. قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم. فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم. فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وذكر كلاما. قال فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهم فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالا نعم. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. قال هشام: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. وفي رواية: حكمت بحكم الله. وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. أخرجه البخاري 4122. الجزء الخامس: كتاب الهجرة والمغازي. الباب الأول: في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته. 1156. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله، فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت له: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قال: قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت له: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله، أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى. فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. أخرجه البخاري 3615. الباب الثاني: في غزوة بدر. 1157. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1158. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري، ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. الباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الجاثية مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إلى آيات بعدها. قال رحمه الله: قوله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: آيات. وتصريف الرياح: آيات بكسر التاء فيهما، ردا على قوله لآيات وهو في موضع النصب. في موضع نصب اسم إن في خلق إن في السماوات والأرض لآيات، فهذه جعلت مكسورة عطفا عليه. وقرأ الآخرون برفعهما على الاستئناف، أي الابتداء لا يكون معطوفا عليه بل هو كلام مبتدأ جديد. آيات لقوم يوقنون. على أن العرب تقول: إن لي عليك مالا وعلى أخيك مال، ينصبون الثاني ويرفعونه. لقوم يوقنون أنه لا إله غيره، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد. فهو إذن من تسمية الشيء باسم سببه. فالغيث الذي هو المطر هو سبب الأرزاق، فأطلق الله تعالى على هذا السبب الذي هو الغيث اسم الرزق. فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذن هذه الآيات فيها تنبيه إلى التفكر في هذه المخلوقات من مخلوقات الله في السماوات والأرض وما فيها من الآيات، وفي خلق الخلق وما بث الله تعالى فيها من الدواب في الأرض، وما أنزل الله من السماء. من الأمطار فأحيا به الأرض، وهكذا اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وطولهما وقصرهما، وتصريف الرياح منها رياح باردة ومنها رياح حارة ومنها رياح شمالية أو جنوبية ومنها رياح تكون للمطر ورياح تكون للقاح ورياح تكون عقيما ليست لشيء من ذلك. كل هذه آيات عظيمة من آيات الله. وانظر كيف حصل الترقي في الكمال في قول للمؤمنين، لقوم يوقنون، لقوم يعقلون. فذكر المنزلة الأولى الإيمان، ثم ما هو أعلاه وأكمله وهو اليقين، ثم العقل الذي هو الفهم، الفهم عن الله سبحانه وتعالى والانتفاع بآياته، قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يريد هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله، بعد كتاب الله وآياته يؤمنون؟ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب تؤمنون بالتاء على معنى قل لهم يا محمد فبأي حديث تؤمنون، وقرأ الآخرون بالياء. ويل لكل أفاك أثيم، كذاب صاحب إثم. الأفاك هو الكذاب، أثيم أي صاحب إثم، مرتكب للآثام، مستحق لذلك. يعني النضر بن الحارث، الصحيح أن الآية عامة لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا، قال مقاتل يعني القرآن، شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وذكر بلفظ الجمع، هي قوله أولئك لهم، مع أنه ذكر أولا المفرد، وإذا علم من آياتنا شيئا، ردا إلى كل في قوله لكل أفاك أثيم. من ورائهم أمامهم لأن جهنم التي سيأتي ذكرها هي أمامهم فيما يستقبلون من الأيام، وهي أيضا وراءهم باعتبار أنها بعد الدنيا. وهذا مثل قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وراءهم أي أمامهم مما سيقدمون عليه، قد يطلق هذا وراءهم المراد به ما يقدم عليه الإنسان، وله وجه في تسميته وراء، أي أنه وراء ما هو فيه وبعد ما هو فيه في ذلك الحال. من ورائهم أي أمامهم جهنم، يعني أنهم في الدنيا ممتعون بأموالهم ولهم في الآخرة النار يدخلونها، ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة، ولهم عذاب عظيم. هذا يعني القرآن هدى، بيان من الضلالة. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ومعنى تسخيرها أنه خلقها لمنافعنا، فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به جميعا منه، أي كل ما في السماوات والأرض جميعا بدون استثناء، سخره الله تعالى لنفع الإنسان. قد استدل بهذه الآية أهل العلم على أن الأصل في كل الأشياء الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، لأن الله أخبر أنه سخر لنا جميع ما في السماوات وما في الأرض، نحوها الآية التي في سورة البقرة: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذن كل ما في السماوات وما في الأرض الأصل أنه حلال، من نبات وحيوان وثياب وطيب، إلا ما ورد الدليل بتحريمه فهو محرم. فلا تجعلوا له أندادا. قال ابن عباس: جميعا منه، كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج: كل ذلك تفضل منه وإحسان، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن معنى هذه الآية ظاهر، ولذا اختصرها البغوي رحمه الله، وكلها يحث الله تعالى فيها العباد على التفكر في آياته وآلائه ونعمه والنظر فيها لما في ذلك من النفع والفائدة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، أخرجه البخاري 240. الباب العاشر: صبر الأنبياء على أذى قومهم. 1169. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه البخاري 3477. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي وفق لهذه الزيارة وهذا اللقاء، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته وجوده وإحسانه ومنته، له الفضل وحده وله الحمد كله والفضل كله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا وإن مثل هذه اللقاءات لهي من فرص الحياة ومن أغلى أوقاتها وأفضل ما استغلت الساعات فيها، فإنها مجالس ذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. في مثل ذلك يتنافس المتنافسون ويغبط المسابقون فاستبقوا الخيرات. هذه مجالس في ميزان الحسنات، هذه مجالس يقوى بها الإيمان، هذه مجالس ترضي الرحمن سبحانه وتعالى. ولا سيما وهي مجالس تذكر فيها الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية العطرة وما هيأه الله سبحانه وتعالى وأراد. إخواني في الله، موضوعي في هذه الليلة ومذاكرتي مع أحبة السامعين حول نصرة الأنبياء والصالحين والأنبياء والمرسلين ومن سلك نهجهم من الصالحين لهذا الدين، طريقتهم في نصرة هذا الدين، دين الإسلام، دين الهدى. وليعلم أن نصرة دين الله هي نصرة الله، بدلالة قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إنكم لن تبلوا يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفي الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. الشاهد من ذلك أن معنى قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، أنه نصر لدين الله، ولا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما نصرة الله عز وجل هي نصرة دينه. ولهذا قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هو القوي وهو العزيز سبحانه وتعالى. فمن نصر دين الله نصره الله. وهكذا سار أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنصارا لدين الله، فنصرهم الله وجعل العاقبة لهم. وإن ابتلوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوضوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أنهم صبروا وعوضوا وأتاهم نصر الله، وإنهم محسوا لرفع درجاته. وإن أجل ما ينصر به هذا الدين والذي جاء به الأنبياء عن رب العالمين لهو التعليم، تعليم هذا مادة نصر الدين، تعليم دين الله. قال الله عز وجل في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا السنة بالاتفاق، كقول الله: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هنا السنة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فقد كانوا من قبل، البشرية كانت في ضلال، كانت في عمى، كانت في تيه، كانت في انحراف، كانت في بعد شديد عن الله عن الحق، ولهذا قال في ضلال مبين. وهذا لفظ يشمل على أنهم كان في كل شيء في ضلال، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في عقائدهم، في أنكحتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من الكتاب. مقتهم أي أبغضهم. ما السبب في ذلك؟ السبب لأنهم كانوا في ضلال مبين. من الذي انتشل الله عز وجل به البشرية؟ ما الذي انتشل الله به البشرية من ذلك العمى، من ذلك الضلال، من ذلك التيه، من ذلك الحال الذي كانوا على أسوأ حال فيه؟ هو التعليم، أن يعلمهم الكتاب والحكمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
5: عمر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان المهاجرين بالحبشة وأرسلت قريش في إثرهم من يوشي بهم عند النجاشي أنهم تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك وأنهم فاجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، اجتمع المهاجرون إلى الحبشة، قالوا: ماذا تقولون غدا؟ لأنه دعاهم اسمع منهم. قال: نقول والله ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. ذلك الحديث العظيم. فذهب وقال ما، وشرح دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمهم حتى لما قال عمرو بن العاص أنا ذاك هو ومن معه، لما قالوا ذلك أنهم يعني يقولون في عيسى إنه عبد وإنه، قالوا: ماذا تقول؟ قال: نقول والله ما علمنا كتاب، ما علم نزل به كتاب الله وعلمنا نبي الله. وقرأ عليهم صدرا من سورة مريم، قال: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت والله أساقفته حتى أخضلوا لحاهم، حتى أخضلوا لحاهم. وما ذلك إلا أنهم نشر، إلا أنه جعفر ومن معه نشروا العلم. العلم حياة العباد، حياة البلاد، حياة البلاد. قال الزهري: رحمه الله أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم نعش الدنيا والدين، نعش الدنيا والدين، وهذا هو الواقع. دعوات أنبياء الله ورسول الله ومن سار على طريقهم العلم التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه منة من الله عز وجل على العباد، وصفها الله بذلك فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. منة خرجت بها الأمة من ظلمات إلى النور، ومن ردى إلى هدى، ومن شر إلى خير. يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد ذلك بعد هذا فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر. والمغيرة يقول لأولئك أكابر الفرس الأكاسرة حين ذهب إلى تلك البلاد واستقبل وواجهوا أولئك الأقوام، قال: علمنا نبينا عن رسالة ربنا أن من توفاه الله أو استشهد دخل جنة عرضها السماوات الأرض، ومن بقي ملك رقابكم. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، الحق بالحق بالهدى بالعلم بالعلم، لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم قيام الساعة. نبي الله بعث بالعلم، الأنبياء بعثوا بالعلم، معلمين مبشرين منذرين داعين، كل حياتهم علم والدعوة إلى العلم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث دلالة بينة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم، وحياته كلها تعليم للأمة العباد، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال الله عز وجل واصفا له في كتابه: يا أيها الرسول إن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه علم الأمة بإذن ربهم، وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم وجد معارضون للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا التعليم أمره ربه أن يعلم البشرية نذاره وبشاره وتعليم في حياته كلها في جميع أمور الدين، بدءا بالتوحيد يعلمهم دين الله وجميع الأنبياء
6: بعثوا لتعليم العباد دين الله وعبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقولون؟ ماذا يعلمونه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سير انظروا التاريخ في كتاب الله، في شرع الله، في دين الله، وانظر كيف كان عاقبة الذين ما قبلوا تعليم الأنبياء والمرسلين الذي بعثوا به من ربهم، كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا. حديث عياض بن حمار: مما علمني، أمرني أن أعلمكم مما علمني. حتى كان الرجل يأتي من البادية أو من ويقول: يا رسول الله، رجل جاء لا يدري ما دينه، أي يطلب التعليم، فينزل من المنبر ويعلمه حتى يرى أنه قد فقه فيرجع فيكمل خطبته، كما في صحيح مسلم. تعليم جاد للصغار، للكبار، للرجال، للنساء، البشرية أجمع، للجن والإنس. الجن والإنس: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. درس سماع التعليم من كتاب الله عن رسول الله مبعوث بذلك. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس من عجل في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. من قبل هذا التعليم نجا، ومن أعرض عنه هلك. هكذا بعث الله أنبياءه ورسل معلمين البشرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كما وصف في القرآن: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، لست بفظ ولا غليظ ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا. هكذا يزكيهم. ما الذي يزكي الإنسان إلا التعليم، التعليم الذي يأخذونه كابرا عن كابر. فأخذه النبي عن ربه، رب العزة، الأنبياء أخذوها عن الله، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأمره أن يعلم جميع الأنبياء. هذه حياة الإنسان، التعليم وقوام الدعوة النبوية، دعوة الإسلامية من أولها إلى آخرها، على العناية بتعليم البشرية دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنه كان صبيا، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة في تعليم ابن عباس في تلك المسافة التي حمله فيها. قال: يا غلام، إني معلمك كلمات، درس في العقيدة، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا التعليم في هذا عدة فقرات، كل فقرة درس عظيم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. درس عظيم هذا الحديث، تعليم لابن عباس وللأمة، تعليم في حفظ حدود الله، حقوق الله، أوامر الله، نواهي الله. كلمات، درس مختصر ولكن من جوامع الكلم. احفظ الله يحفظك، أي احفظ دين الله، شرع الله، احفظ حقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله. فإذا فعلت ذلك حفظك الله في الدنيا والأخرى، حافظ عليك دينك، حافظ عليك يعني قولك وجوارحك وأفعالك وحياتك كلها، حافظك من عذاب الله، حافظك من كل ما يضرك. نحفظك كلمة جامعة تجده تجاهك أينما اتجهت أينما مضيت، وهو معكم أينما كنتم، معي عامة ومعي الخاصة أيضا مع هذه الأصناف، هذا الصنف الذي حفظ دين الله. إنني معكم أسمع وأرى. وعلمه أيضا الإيمان بالقدر، وعلم أن الأمة توكل على الله والثقة بالله والاعتماد عليه، إلى آخر ما تضمنه هذا التعليم لهذا الغلام. يا غلام إني معلمك كلمات. فدل هذا على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعليم. وأكل عنده ربيبه عمرو أو عمر بن أبي سلمة، عمر بن عبد الله بن عبد الأسد، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه تطيش يده في الصحن، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أخذ عمر رضي الله عنه هذا التعليم، قال: فكانت تلك طعمتي. وعلم المستأذن، قال: أخرج فعلمه الاستئذان، يقول: السلام عليكم، أدخل؟ علمه. هكذا يزكي البشرية بهذا التعليم في أقوالهم وأفعالهم وآدابهم وأخلاقهم ومعتقداتهم. وعلم ذلك الذي صلى ولم يحسن صلاته، يصلي المرة الأولى ولم يحسن الصلاة، والثانية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا المرة: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني علمني. فعلمه رسول الله، قال: إيه؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة، وعلمه: استقبل القبلة ثم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا في صلاتك كلها. حديث أبي هريرة المعروف. نعم، علمه الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بتلك الكيفيات، وما تضمنه ذلك الحديث من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أركان واجبات لا بد من أدائها في الصلاة، بحيث لو صلى الإنسان وأخل بها صارت باطلة. صلي فإنك لن تصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعلم بالقول ويعلم بالفعل. حتى إنه صلى يوما على المنبر، يقرأ على المنبر ويركع على المنبر وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل فركع في الأرض في أصل المنبر على الأرض، ثم لما قضى صلاته قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا، هذا تعليم لكم، ولتعلموا صلاتي. يعلمهم بالقول وبالفعل، ويفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، ويعلمهم بالقول وبالفعل، ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويأخذ شيء من الحصى عليه الصلاة والسلام: القط لي حصيات هن حصى الخذف، فيلقط له ابن عباس ينفضها بيده، يقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، ويعلمهم العبادة ويحذرهم من التجاوزات والغلو في الدين، يعلمهم الاعتدال والطريقة الصحيحة التي على هديه ومنهاجه، بعيدا عما يضر الناس. ولو ترك هذا التعليم، ولو ترك إنسان هذا التعليم، ممكن يأخذ حجرا مثل هذا ويرجم زعما على أنه يرجم الشيطان، وكم من أضرار تحسن وراء ذلك. ولكن انظروا إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، عبادة. وسلمان رضي الله عنه يلقاه ذلك اليهودي أو ذلك المشرك يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فيعتز سلمان رضي الله عنه بذلك يقول: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، وأن لا يستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن لا يستجمر بروث ولا عظم. علمنا، يعني اعتز أن نبينا علمنا كل شيء، حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. حتى ترك من أخذ بذلك التعليم على أحسن أسوة وأجمل قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ تعليمه على فقه وهداية، فقه على خير لنفسه وللأمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا أخذ ذلك التعليم، تعليم دين الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رضوان الله عليهم، فيكون الله قد أراد به خيرا لنفسه ولغيره، كمثل الغيث. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا حث وترغيب، تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتشر، فأخذه عنه أئمة الدين، ورثة الأنبياء الذين لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك للأمة العلم، بقي عمره كله وهو يعلم توحيد الله ودين الله كل صغيرة وكبيرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعلمنا أن دينه كامل، دين الذي جاء به كامل ما فيه نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. لهذا لو أراد إنسان زيادة فيه ظل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يزيغ عنها إلا هالك، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى بدعة، إلى ضلال، إلى معصية، فقد ضل. هذا تعليم أنبياء الله ورسوله، أنبياء الله ورسوله ومن اهتدى بهم من الصالحين رضوان الله عليهم. على هذا سارت الأمة، فأخذ القرآن عن ربه والعلم عن ربه، وعلمه الأمة، وأخذه الصحابة عنه وعلموا الأمة، وأخذ التابعون عنهم وعلموا الأمة، وهكذا لا تزال الأمة تأخذ هذا العلم معتزة به، زاكية به، منصورة به، حافظة عليه، ويجلسون للناس. وكلما ترى العلم في بلد ازدهر وانتشر ترى زكاتهم أكثر ومكارمهم أكثر وحياتهم الدنيوية أبهج وحياتهم الأخروية أحسن وأفضل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا معشر المسلمين، هذه حياة المؤمنين، حياة التعليم، حياة التعليم الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون، علم الأمة والبشرية فلا تجد فقرة من الفقرات ولا حركة من الحركات إلا وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيه قولا وفعلا وذكرا ونطقا وجلوسا وركوبا وسفرا وحضرا ودعاء ومعاملة وبيوعا وأنكحة وكل ذلك، حتى صاروا على ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عمره كله قضاه في تعليم الأمة، أمن أخذ ذلك ورفع رأسه به حي حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو نصرة دين الله يا عباد الله لمن أرادها. إن كثير من الناس ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوء يجزى به، هذا يريد ينصر الله بالموالد، ينصر دين الله بالموالد خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة، وهذا يريد ينصر دين الله بالشركيات وهذا بالبدع، وهذا يريد ينصر دين بعقل ورأي بالآراء. ما ينصر دين الله عز وجل بالرأي، ليس كان لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أحق بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصر دين الله على ما جاء به عن ربه، على ما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. هذا هو التعليم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مرسوم الطريق مبين واضح، حتى قال الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على وضوح في كل شيء. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أبان الله له كل شيء يسير عليه، وهكذا هو أبان وعلم الأمة أن يصير على بصيرة. إلا من أعمى الله بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه الدنيا في حياة الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأضل سبيلا وأضل سبيلا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الغي واضح والهدى والرشد واضح لكل ذي عينين، فعليكم معشر المسلمين بالعناية بالتعليم، ولا تتخطى في المسلمين الشبهات والشهوات سبب الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولا كذلك بالانهمار في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. مستثنى من اللعنة في هذه الدنيا هذه الأصناف ذكر الله وما والاه العلم والتعليم، وإلا فما عدا ذلك من المعاصي والمخالفة ما يخرج عن ذلك إلا المعاصي والتي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويمقتها ويمقت أصحابها فهي ملعونة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

فر، إذا سمع نوح يتكلم يعلم افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا عن ربه افر إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني يعود المصلحة عليهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا صنف، والآخر التحف واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. بذل معهم نوح وسائل التعليم بشتى أنواعها، وفي نهاية المطاف يوم القيامة يقولون ما جاءنا لك من نذير، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه حال الذي لا يفقه دين الله، حتى إنه يصير في عداد الحيوانات الذي لا يقبل التعليم ولم يعتني به. يوم القيامة يأتي نوح وقومه يقول هل جاءكم من نذير؟ يقول ما جاءنا من نذير. يقول من يشهد لك؟ يعني توبيخهم، قال محمد وأمته يشهدون أنه بلغ، فأنزل الله فينزل الله سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. أمة شهيدة على الأمم، كيف ما يشهد من يقرأ كتاب الله سورة نوح كلها ما يؤمن بها أنه بلغ هذا البلاغ؟ فهذه الشهادة واجبة على كل مسلم أن يشهد بها، لأن شهادة حق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه شهادة حق بعلم، شهدوا على أن نوح بلغ، بلغ أمه بلغ قومه، وأولئك العم يقول ما جاءنا من نذير. ألف سنة وين وصل؟ وين وصل؟ فين هذا التعليم كله؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نهاية المطاف أغرقهم الله، دعا عليهم نبيهم، ما قبلوا أي تعليم منه. قال بعد ذلك ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بأنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. لا تزيد الظالمين إلا ظالما مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. الآيات تعالى أغرقهم الله وما آمن معه إلا قليل، ألف سنة إلا خمسين وهم لا يعقلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. علم أو لا تعلم، كما قال قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال سواء علينا وعظتهم لم تكن من الواعظين، سواء وعظك وعدم وعظك، علم أو لا تعلم، إن هذا إلا خلق الأول ونحن المعذبين. الطريقة أبائنا وخلاص نسير عليها، يعني إن وجدنا أبائنا على الأمة على آثارهم مهتدون. التعليم جانب على الشمال، هذا الأمة التي لم تقبل تعليم أنبياء الله ورسله مع بذل الأنبياء والرسل في التعليم، هذه أمة صارت مثل البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحمد لله، نحمد الله جل وعلا على أن علمنا ومن علينا بهذا النبي الكريم يعلمنا، ومن علينا بعلماء بلغوا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ونقلوه بالأسانيد الثابتة، اتصال السند بالأسانيد الصحيحة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى هذا، إلى أن يصل إلى قيام الساعة لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم إلى قيام الساعة. علمنا كل صغيرة وكبيرة، وما من سجدة يسجدها واحد منا أو من غيرنا إلى قيام الساعة ولا ركعة ولا كلمة

0: من الخير إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعلم، منها خير ومنها أجر في ميزان حسناته، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتلك كلها من آثاره ودلالاته، ولكل قسط من الخير بقدر ما حمل هذا العلم إلى من يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى علم كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. والعكس من ذلك، ومن دعا ودل على ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فاحمدوا الله يا أهل السنة أن صبركم على تعليم الناس على طريق الأنبياء والمرسلين وسائر من اقتدى بهم من الصالحين والعلماء الربانيين في حمل هذا الدين. هاتوا دعوة من الدعوات في الساحة تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى طريقة السلف رضوان الله عليهم. إلا هذه الدعوة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، التعليم في الدعوة ما سار عليه، وله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه دعوة التعليم، دعوة التعليم رفعها الله به. انظروا إلى الإمام الوادعي رحمه الله، أقرب مثال، سلف كثير من هذا والقصص كثيرة، أقرب مثال، علم فتح الله عليه فربض وجلس يعلم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والدعوة السلفية. هذا الخير من ثمار ذلك التعليم. التعليم مادة نصر دين الله، مادة حياة العباد والبلاد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دعونا من التشتتات والتشعبات فيما يتعلق بنصر الدين الله، هذا يريد ينصره بفكر، وهذا يريد ينصره بحزب، وهذا يريد ينصره ببدعة، وهذا يريد ينصره بشركية، وهذا يريد ينصره بعضلات وقوة بدون بمال وجاه ومنصب ليس ممتدا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر ذلك. كل من أراد أن ينصر دين الله يسلك هدي الأنبياء في ذلك، وهو في ذلك ناصر لله سبحانه وتعالى وناصر لدين الله. ما قال عيسى بن مريم: من أنصاري إلا قال الحواريون نحن أنصار الله، آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هكذا أيد الله، يأيد الله وينصر الله سبحانه وتعالى من نصر دينه. هذه مادة نصرة الدين أعظمها وأساسها ورأسها وجلها ومكانتها هو تعليم العباد دين الله. ولهذا تجد بعض الناس ربما شرد بماذا، ماذا تريد يا فلان؟ قال: أنا أنصر دين الله، وذهب بعد أشياء ليست في الحقيقة هي نصرة دين الله، إنما زين لهم الشيطان ذلك. وآخر ربما ترك أعظم سبب لنصرة دين الله، وهو تعليم نفسه والمسلمين بقدر ما مكنه الله من ذلك ومن الخير يزداد به خيرا، يعرض عن ذلك. في الصحيحين عن أبي واقد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وهو يعلم القوم، يعلم الحاضرين، قال: جاء ثلاثة فأحدهم وجد فرجة في المجلس فجلس يستمع هذا التعليم، قال: والآخر جلس خلف المجلس خلف الحلقة، والآخر أعرض. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أنبئكم من النفر الثلاثة؟ أحدهم أوى إلى الله فأواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والآخر الثالث أعرض فأعرض الله عنه. مجلس واحد أو مدة قصيرة يتعلم فيها الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيون بها حياة طيبة. قال جندب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فتيان حزاورة. قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حديث جندب هكذا بنحوه. قال فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقنا عدة ليالي اشتياقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم إلى أهليكم ومروهم وعلموهم علموهم ومروهم وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أيام يسيرة فيرجعون معلمين من جن أو إنس. مجلس واحد مع الجن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم درس واحد من كتاب الله قلوا إلى قومهم منذرين. يا عبد الله علم علم كل التعليم تعليم دين الله واجب الجميع بقدر مستطاعه بلغوا عني ولو آية. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بأمر التعليم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب والشاهد من ذلك علم وادعو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لا يستطيع في لسانه فليغيره بقلبه وذلك أضعف إيمان. الخطابة تعليم والدروس تعليم والرحلة والدعوة تعليم وكل ما ينفع المسلمين بلسان الحال والمقال مما هو في الخير هو كله تعليم. حتى أن من جلس مجلسا لا يعلم فيه لا يذكر يكون من مجلس ذكر وخير يكون حصر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وكأنما قاموا عن جفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. مجلس واحد يجلسونه ولهذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام تضع أجنحتها لطالب العلم الذي يطلب ويطلب العلم ويعلمه. في حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يطلب لأنه أخذ يأخذ ويعطي. واحذر يا عبد الله أن تأخذ العلم ولا تعطي وأن يكون حجة عليك لا لك. القرآن حجة لك لا عليك وفي الصحيحين والقرآن حجة لك أو عليك وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي تندلق أقطاب بطنه حوله يدور حولها يجتمع عليها أهل النار يقول ما لك يا فلان قل كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الصنف ما عمل بما علم ولكن جعل ذلك ذريعة للدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيا معشر أهل السنة احمدوا الله على هذا الخير وعلى العناية بالعلم وازدادوا من ذلك لأبنائنا لأهالينا لمجتمعنا محتسبين داعين وابشروا من الله بخير. ولا ينبغي أن يكون هذا العلم لقصد الدنيا أو لقصد السمعة. من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. هذه طريق المرسلين كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. خذ العلم من مصدره ومن أهل السنة ومن الأمناء على ذلك ثم بذل العلم وبذلك تكون مع من قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومع الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. تكون مع من وصفهم الله بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. أهل النعمة أهل العلم والتعليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبحمل هذا الدين ونصرة هذا الدين، كل بقدر مستطاعه بلسان حاله ومقاله في بيته في مجتمعه، وهذا واجب الجميع إخلاصا لله، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحملا وشعورا بالمسؤولية يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وإني لشاكر اجتماعكم، وشاكر حضوركم، وشاكر إكرامكم، وشاكر إنصاتكم، وشاكر دعاتكم لله درهم وعلى الله أجرهم. هؤلاء حملة الدين الذين أخذوه وتلقوه ونافحوا عنه في هذه البلاد اليمنية كثير من هذا الصنف، نحمد الله. والله يا إخوان إن الإنسان لو بكى فرحا بالنعمة ما كان ذلك كثيرا، ولو بكى خوفا على زوالها ما كان ذلك كثيرا. نحن في نعمة أسداها ربنا، أسداها ومن علينا وأعطاها ما لكثير من البلدان مثلها، ولمن جال بفكره أو ذهب يمينا وشمالا ورأم الناس فيه من الغفلة والقسوة وعدم التعليم وعدم الدعوة والضعف في ذلك يعرف مصداق ما قلنا. وكثير منكم قد رأى وسمع، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم لذلك شديد. ونشكر الله، نسأله أن يحفظ علينا هذه النعمة وهذه الدعوة وهذه السنة وهذه المكارم وهذه الأخوة وهذا الاجتماع وهذا الخير، وأن لا يسلب نعمته عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم

ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني.

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين

مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآية.

آمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

Yeah.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاء عين ألف. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة وإفادتنا بالخير، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدي. أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين. ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز للمرأة تصلي في ثوب فيه تصاوير، سواء كانت تصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم. الصحيح أن تصح الصلاة لكن مع الإثم، لا تعيد الصلاة، لكن عليها التوبة إلى الله، ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير، لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك. وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، لا فنيلة ولا قميص ولا غترة ولا سراويل ولا بشت، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر اللي على الجدار. نسأل الله السلامة.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تكشف رأسها، جزاكم الله خيرا؟
3: لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد، تكشف رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء لا حرج. أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو زوج أخت أو كان أخا زوج أو ما أشبه ذلك، عليها تستر عن جميع الأجانب وهم غير المحارم. أما عند النساء لا بأس أن تكشف رأسها عند أمها وأخواتها جاراتها البيت، لا حرج. هكذا عند الزوج عند المحرم لا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع حماد السوادي. الأخ حماد يقول: هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر، جزاكم الله خيرا؟
3: المسافر له جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع. فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم. أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع. ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منا لم يجمع قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام لأنه مستريح صلى الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء هذا هو الأفضل. وفي بعض أيامه في خير في تبوك وهو نازل جمع فدل على جواز. ولو جمع في السفر وهو نازل لا بأس لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك. وإن صلى كل واحد في وقته فهو أفضل إذا كان نازلا.
2: نعم.
3: أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا؟
3: عليك التوبة إلى الله لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة، عليك التوبة إلى الله جل وعلا وأن تحذر مجالسة المدخنين فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعليك كفارة اليمين عن يمينك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عيد ترابة. فإن كنت فقير لا تستطيع عاجل عن الطعام والكسوة والعطر فإنك تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم على أيام صلاة النائمة. فالرب جل وعلا يأمرنا بكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة. فإن عجز الحالف صام ثلاثة أيام. وأمر بحفظ الأيمان هنا ينبغي أن يحلف إلا عند الحاجة، والدخان شره كثير فينبغي لك يا عبد الله أيها السائل أن تحذره وأن تستمر في تركه وأن لا تجالس أهله وأن تنصحهم لأن الله يهديك ويهدي بك. بارك الله فيك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء جزاكم الله خيرا؟
3: رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، ولا رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت ورفع يديه كان هذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه لأن ما كان يرفع. إذا دعا بعد الفريضة ظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة لا يرفع يديه لأنه ما كان يرفع فيه هذا. وهكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه ولو في خطبة الجمعة أو في أي مكان إذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعا يرفع يديه لا بأس يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعا لا بأس، لكن لا يكون مستمرا لأن لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة. فإذا رفع بعض الأحيان ودعا لا بأس. أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه. الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء في أحاديث ضعيفة أنه مسح يديه مسح بيديه وجهه. فإن فعل فلا حرج وإن ترك فهو أفضل إن شاء الله.
2: الحمد لله.
3: إن ترك فهو أفضل وإن فعل فلا حرج. لبعض أهل العلم جعلها حسنة، جعل هذه فيها مسح الوجه جعلها متعاونة ومتعاضدة وجعلها من قسم الحسن واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
2: الحمد لله.
3: فمن مسح فلا حرج ومن ترك فلعله أفضل وأولى، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح.
2: جزاكم الله خيرا. أفيدوني لو تكرمتم عن كتاب البداية والنهاية ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواة لمكتبتي جزاكم الله خيرا.
3: البداية والنهاية كتاب عظيم من حافظ بن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين، ثم ذكر فيه خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم ذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما بعد إلى القرن الثامن، إلى نصف القرن الثامن، فينبغي اقتناءه والاستفادة منه. هو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك بحفظ باقتناء الكتب المفيدة،
2: نعم،
3: مثل المغني مثل ابن الموفق الدين المدامة، مثل شرح المهذب للنووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية،
2: نعم،
3: مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية، والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة.
2: طيب.
3: بلوغ المرام،
2: نعم،
3: تحفظ ما تيسر من عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة. طيب. جيدة.
2: طيب، جزاكم الله خيرا.
3: نعم،
2: جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
2: من المستمع السيد أحمد السيد مقيم في جدة يسأل ويقول: رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير، ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
3: إذا أرضعت أخته رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر،
2: نعم،
3: حال كونه في الحولين، كان ابنا لها وأخا لها، أخا لها من النسب، وابنا لها من الرضاع،
2: نعم،
3: وابنا لزوجها أيضا من الرضاع، وأخا لأولادها من الرضاع. نعم.
2: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبة المشرفة؟
3: الأفضل السر لأنها عورة، فالأفضل خفض الصوت، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة، وقد ربما يفتن بعض الناس، فالأفضل السر بصوتها.
2: نعم.
3: ويجوز لها أن تحدث مع الناس بصوتها العادي، ولكن لا تخفض الخفض الذي يطبع الناس فيها.
2: نعم.
3: لأن الله قال جل وعلا: يا نساء النبي لستنك أحد النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع كسر صوتها، لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكارة وليس فيه تغنج ولا خضوع، كلام وسط، والسر أفضل، الطواف والتلبية هنا تسر أفضل.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة، وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
3: الأفضل الإنصات، كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة، الأفضل الإنصات، فلا تسبح عند التسبيح والتهليل، ولا تصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فالأفضل الإنصات، ولو صلى على النبي أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمر، فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا من أن ولا منك أن أنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، التهجد بالليل،
2: نعم،
3: ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة تسأل، عند آية الوعيد تعوذ، عند أسماء الله سبح الله، عند ذكر النبي تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في إذا كنت خلف الإمام في مثل التراويح أو الزيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضا، أو سكت يصلي عليه صليت أنت، أما إذا استمر تنصت لأنك مأمور بالإنصات. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟
3: الدم المحرم المشروح الذي يصب من حلق الذبيحة إلى عند ذبحها

0: اللحم لا بأس يأكل من إبل أو بقر أو غنم أو صيد.
1: نعم.
0: لأن كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعة. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل هنيئا ولا يس فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج.
1: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟
0: ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة، لا كشف الوجه. أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح أن لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه الكفين واسع، وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور من أهل العلم على أنهما يشترعان، فينبغي سترهما كما قال أكثر من أهل العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك، عن كشف القدمين، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابقا تغطي ظهر قدميها. لما قيل لها: يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها. وفي إسناده بعض الضعف، ويرى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه موقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط للمؤمنة، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟
0: أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة.
1: نعم.
0: بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
0: لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال: هل وجدت فرجة أو ما وجدت فرجة؟ أمره أن يعيد سدا للباب. فليس لأحد يصف خلف الصف، بل ينتظر، إلا من يجد فرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر، يصلي على يمين الإمام، أو يصبر حتى يجي فرجة، أو يجي أحد يصلي معه.
1: جزاكم الله خيرا.
0: انتهت الصلاة.
1: نعم.
0: صلى وحده.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟
0: ليس لها كشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناب. ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده. أما أخوه وأمامه وأخواله وأبن أخي كلهم أجناب، لا تكشف لهم ولا تخلو بأحد منهم أيضا، لا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة الأزواج، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. أما أخو الزوج لا، ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليسوا من هؤلاء. أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو آبائهن أو آباء بعولتهن. آباء البعولة هي آباء الأزواج.
1: نعم.
0: وجد أب، فهي أبو الزوج وجد الزوج كلهم أحارب من الرضاعة ومن النسب، سواء من الرضاعة أو من النسب. وهكذا أبناء الزوج من الرضاع ومن النسب محارم أيضا، وهكذا أبناء وبنات المحارم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريش في جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟
0: الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يقال اتباع، لأن الله قال: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من أولياء. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن، فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل، هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي.

0: يسمى الابتداء هو واجب في الواجبات مستحب في المستحبات. وأما الابتداء هو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذه يقال لها ابتداء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال بنصلي خمس ست، حطها ست ندور الخير، حط ست يجي الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر نصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يجوز له يفعلها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة تطلع سلطها لا بأس تستحبها. أما يجعل سادس يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها هذا ممكن بدعة. أو يقول سجدتين ما تكفي، نحط سجدة ثالثة في الركعة، سجدة ثالثة هذه بدعة، يتعمدها تبطل الصلاة. أو قال نحط ركعين هذه في الركعة فيها ركعين، هذا بدعة إلا في صلاة الكسوف فيها ركعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة نصلي فيها 10 ركعات 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال صلي فيه نتحدث فيه ونذكر فيه، هذه بدعة لا ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عبادة ما شرعها الله قولية أو فعلية، يقالها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. ومن ذا ما فعله الناس البناء على القبور، اتخاذ مساجد عليها وقباب يزعمونها أنها قربة ودين، هذه بدعة. الرسول نهى عن البناء على القبور، فالبناء عليها بدعة من وسائل الشرك. كذلك تجسيصها بدعة، إذا قصصت أن يتقرب الله بذلك هذا بدعة، لأن الرسول نهى عن تجسيصها عليه الصلاة والسلام لأنها وسيلة للشرك. هكذا هو يتوسل بأصحاب القبور، يقول أسألك بأصحاب القبور، أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأسمائك الحسنى هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس في الدين وهو ما شرعه الله ولا رسوله، هذا يقال له بدعة. والاتباع هو السير على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له اتباع. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا.
0: هذا حديث صحيح، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فلو صلاها حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، معنى المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، وإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار، قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار نعوذ بالله، قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فإن طاوع نفسه كفر وصار إلى النار، قد تشتهي الربا فإن طاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار، قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل الوالدين فإن طاوعها هلك وصار إلى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس. النفوس قد تكره الصدقة، قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار إلى الجنة. قد تكره محافظة على الصلوات في الجماعة، قد تكسل ويكون عندها ما عندها نشاط، عندها كسل، عندها كراهة للتقدم إلى الصلاة الخمس، فإذا طاوعها هلك، وإن خالفها وصلى في الجماعة وحافظ على صلاة المساجد صار إلى الجنة. النفس أيضا قد تكره صلة الرحم بر الوالدين إكرام الجار فإن طاوعها هلك وإن خالفها وبر والديه وصل أرحامه وأكرم جيرانه فاز بالسعادة وهكذا. نعم
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 24، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. الباب 25، باب الأمر بأداء الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا. قوله ساعيه الوالي عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: بع ما لنا واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث، قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1000 و200 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه وقال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال عبد الله أفرأيتك إن كانت 1000 و200 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال وقد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. الباب السادس والعشرون: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

أو عباءة، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. الباب السابع والعشرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف. إذن هذا الكتاب الذي بدأ فيه البخاري رحمه الله كتاب الإكراه، ذكره بعد كتاب استتابة المرتدين، وكان ختم كتاب استتابة المرتدين بالتأويل، وأن المتأول الذي يقع في المخالفة متأولا يعذر بتأويله. ثم ذكر هذا الباب في الإكراه، والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد من قول أو فعل. فإذا ألزم شخص بما لا يريده من قول أو فعل ولم يجد خلاصا منه
لا شيء عليه. إلا ما كان يتعلق بحقوق الآدميين، فلو كره شخص على قتل شخص آخر لا يجوز أن يقتله ليسلم هو، بل يجب أن يحاول التخلص أو يقاوم ما استطاع، ولا يجوز أن يقتل غيره ليسلم نفسه. هكذا الاعتداء بالفاحشة مما منع فيه كثير من أهل العلم، إذا أكره أن يزني بامرأة عفيفة ليس له ذلك، لأن صيانة نفسه وحفظها لا تكون مقابل إفساد غيره وإهلاك غيره، فالإكراه يعذر به إذا كان الإنسان يصون نفسه بما لا يضر غيره، أما أنه يصون نفسه وينفعها وقد ألحق الضرر بغيره فليس هذا من الإكراه المعذور فيه. بقي بالنسبة للمال، إذا أكره على إتلاف مال غيره هل له أن يتلف ليسلم؟ نعم، في هذا الحال له أن يتلف ويعوض غيره، يعوضه بماله الذي أتلفه، فيكون دفع الإكراه عن نفسه ولم يلحق ضررا بغيره. وإلا فالأصل أن الإكراه هو في الأمور التي بين الإنسان وبين الله عز وجل، كان يطلب منه أن يتكلم بكلام محرم فيما بينه وبين الله، أو أن يفعل فعلا محرما، كما إذا أكره على السجود لغير الله ونحو ذلك، مع أنه قد يكون للمكره مخلص ومخرج فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر قد يفعل ما أكره به، كمن يلزم بالسجود لغير الله ينوي بسجوده أنه يسجد لله عز وجل، فيكون إكراهه مجرد الفعل الظاهر فقط، وأما حقيقة فعله فهو لله سبحانه. قد نبه البخاري رحمه الله على أحكام ومسائل الإكراه في هذا الكتاب. قال ابن حجر رحمه الله: وشروط الإكراه أربعة، أي لا يكون المكره معذورا إلا بهذه الشروط الأربعة. أولا، الإكراه مجمع عليه بين أهل العلم أنه عذر في هذه الأمة، إذا تحققت هذه الشروط فهو عذر بإجماع العلماء، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. الأمم السابقة لم يكن هذا عذرا عندهم، ولكن هذه الأمة رحمهم الله بأن عذرهم من فعل الفعل أو قال القول مكرها معذور. قال ابن حجر: وشروط الإكراه أربعة، الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، وهذا شرط لا بد منه، أما لو هدده إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا هذا ليس بإكراه، إنما يشترط فيه أن يكون الذي يهدده قادرا على الفعل، كان يكون من سلطان أو إنسان متمكن أو عصابة في مكان خال انفردوا به. الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يغلب على ظنه أنه لو لم يفعل هذا الشيء الذي طلب منه يوقع به العقوبة التي هدده بها، ليس مجرد كلام
لا بل سيفعل ذلك وسيضره. الثالث أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى ما إذا كان زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. هذا الشرط الثالث، فوري أو ما يقوم مقام الفوري. أما لو قال له افعل كذا وإلا سأقتلك بعد أسبوع، هذا لا يفعل ذلك الشيء في ذلك الوقت، ولعله سيجعل الله له فرجا حين يأتي وقت الإكراه. الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، أي ألا يبدأ مكرها ثم يفعل بانشراح صدر، فلا يظهر منه ما يدل على أنه قد صار يفعل ذلك الشيء ويقول باختياره. إذن هذه شروط الإكراه، والإكراه إما أن يكون بالقتل، إما أن تفعل كذا وإلا أقتلك، أو يكون بالضرب المؤلم، أو يكون بالسجن، أو يكون بسلب المال، فالإكراه يكون بهذه الأمور كلها. ثم ذكر البخاري رحمه الله أدلة من القرآن والسنة في ذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إن الذي يؤاخذ من شرح صدره بالكفر، أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه شيء. وقد جاء من طرق كثيرة، ذكر الحافظ منها جملة من الطرق، أن هذه الآية نزلت في شأن عمار بن ياسر، أنه أخذه المشركون فعذبوه حتى وافقهم على أن يتكلم ببعض ما يريدون، أي من السب للدين وللرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك له، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، إن عادوا إلى هذا التعذيب والضرب فقل مثل ما قلت لهم ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. وذكر قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: وهي تقية، تقية بالتشديد أو تقاه بالتخفيف. قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. والمراد بالتقية هنا الإكراه، أي أنه يقول القول أو يفعل الفعل لأجل يتقي شر هذا الذي يكرهه، وليس المراد تقية الرافضة، لأن تقية الرافضة هي النفاق، أن يبطن ما لا يظهر، هذا معنى التقية عند الرافضة، يظهر الخير والصلاح والإسلام ويبطن الزندقة والرفض. ولكن التقية التي ذكرت في هذه الآية، وكذلك قول الحسن التقية إلى يوم القيامة، المراد التقية التي يتقي إنسان بها شر من يكرهه، يظهر له شيئا ليتقي شره. هذه الآية ذكرت في سياق ذكر الموالاة للكفار: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي من أظهر لهم المودة، أظهر لهم الموالاة ليتقي شرهم، هذا معذور،
لا يكفر، لأن الله تبرأ ممن والى الكفار، من اتخذوا أولياء، قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وبهذا يعلم خطأ من كفر كل من والى الكافرين ويقول كل من والى الكفار فهو كافر، فقد يواليهم شخص لاتقاء شرهم، فلا يكون هذا كفرا، يواليهم يظهر لهم الصحبة والمودة وهو بخلاف ذلك ليكف شرهم عن المسلمين. وهكذا ذكر قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله قالوا كنا مستضعفين في الأرض، والآية التي تليها والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخره، لأن الله عذرهم وهم مستضعفون، والمستضعف مكره كما قال البخاري، قال فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وهكذا ذكر فتوى جماعة من السلف ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن أن من أكرهه اللصوص على طلاق امرأته لا يقع طلاقه، مثله أيضا من أكرهه والده ولو لم يكن لصوص. هناك أناس يأتي يقول إن والدي أكرهني على طلاق امرأتي ولا أريد، هدده

بمكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم انق عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم انق المستضعفين من المؤمنين. وكان هؤلاء قد حبسوا بمكة وعذبهم الكفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. إن هذا خلاصة هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله أبواب بعده في مسائل من مسائل الإكراه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: ملايم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات،

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب رحمة البهائم، المرأة التي عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، هل كانت مسلمة أو مشركة؟ ها؟ نعم، مشركة. ما الدليل؟ ها؟ حديث عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة تحديثها وقالت إن هذه المرأة كانت كافرة. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة. فهل معنى أن الإنسان يجوز له أن يقتل هرة يحبسها حتى تموت لأن هذه المرأة كافرة، أما المسلم لا؟ ها؟ ها؟ لا يجوز له. نعم، فهذه المرأة عذبت بشركها وعذبت أيضا بسبب قتلها للهرة، ولذا ذكرها في الحديث. ولو لم يكن لتعذيبها، لو لم يكن لتعذيبها لهذه الهرة سبب في عذابها لما ذكر في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أخذ البيض من الحمرة. والحمرة طائر صغير من نوع العصافير. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله بن الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وكان مختلطا ثقة إلا أنه اختلط، عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله أي والده عبد الله بن مسعود، والصحيح أنه سمع منه فقد أثبت سماع عبد الرحمن من أبيه جماعة من الأئمة وإن أنكره بعضهم، فالمثبت مقدم على النافي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد، وفي نسخة أردده، رحمة لها. الحديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وكذلك أبو داود والطبراني والحاكم من عدة طرق عن الحسن بن سعد، فالإسناد صحيح. وقد جاء في بعض الطرق عندما أخرج الحديث أن رجلا أخذ فرخيها، هذا الرواية فيها، هذه الرواية ضر رواية أحمد وغيره، أنه أخذ بيضها، وفي بعض الألفاظ أن هذا الرجل أخذ فراخها وقد كان لها فرخان. ومناسبة هذا الباب لرحمة البهائم ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أخذ بيض هذا الطائر وأمرهم برده إليه. قال ابن مسعود: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فأخذ رجل بيض حمره، أي كانت في عشها، وجاء في بعض الألفاظ أنهم أخذوا فرخيها وقد كانت لها فراخ، وهذا أظهر، احتاج تأكد من الروايات الخلاف فيها، وإلا فإن الطائر ينزعج على أولاده أكثر من انزعاجه على بيضه، البيض لا ينزعج عليه، بخلاف لو أخذ إنسان فراخة فربما يقاتل. فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف، وجاء في بعض الروايات فجعلت تفرش، وفي بعضها فجعلت تعرش أو تعرش، ومعانيها متقاربة، أي جعلت تدور حولهم تطير وتمد جناحيها كالمنزعجة وكالقلقة الفزعة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أي من الذي أزعجها وآذاها وأقلقها بأخذ بيضها أو فراخها؟ قال: رجل يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد، أي أردد ذلك الذي أخذته رحمة لها. ورحمة منصوب على أنه مفعول لأجله، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رحمة بهذه الحمرة، بهذا الطائر، فهو موافق للباب الذي قبله، باب رحمة البهائم، وهذا في رحمة الطيور إلى آخر، ذكر أبواب ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي باب أخذ البيض من الحمرة، وأن هذا من رحمة الحيوان. أخ نبه بتنبيه على الحديث الذي أخذناه: عذبت امرأة في هرة، قال حديث جابر: عرضت علي امرأة في النار من بني إسرائيل، هل من كان من بني إسرائيل يعتبرون كفارا من كان قبلنا؟ لا، لا يلزم ذلك أن يكونوا كفارا، ففيهم مسلمون، لكن في قرينة في الحديث أنها في النار، فمحتمل أنها كانت كافرة، وأن هذا يبين أثر عائشة أنها كانت كافرة، ومحتمل أنها كانت مسلمة ولكن عذبت بهذا الذنب، محتمل، فليست الدلالة في حديث جابر ظاهرة. لكن إذا نظرنا أنها في النار، وأضفنا ذلك إلى أثر عائشة حين قالت لأبي هريرة إنها كانت كافرة فانظر ماذا تحدث به، فهذا يرجح أنها كانت كافرة. أما كون الإنسان ممن قبلنا أو من بني إسرائيل فلا يلزم أن يكون كافرا، كان فيهم مسلمون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطير في القفص. قال حدثنا عارم، من عنده عامر فهو تصحيف، الصواب عارم وهو لقب، فما اسمه؟ ها؟ محمد ابن الفضل السدوسي. قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة. وما قرابة هشام من ابن الزبير؟ ابن الزبير هو عبد الله، وهو عم هشام، فهو هشام ابن عروة بن الزبير، وهذا عبد الله بن الزبير، فهو يروي عن عمه. عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. حديث أخرجه أيضا البيهقي والفاكي في أخبار مكة وابن عساكر من طريق حماد بن زيد، والإسناد صحيح. وقد جاء في بعض الروايات عند هؤلاء المذكورين: كان ابن الزبير بمكة 9 سنين. وكان سبب هذا الأثر أن عطاء كان يفتي أنه لا يجوز حبس الدجاج أو نحو ذلك، فقال هشام: ومن عطاء كيف يقول ذلك وقد كان ابن الزبير بمكة 9 سنين ويقدم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرون الأقفاص أو يرون الطيور في الأقفاص لا ينكرونها؟ وهذا فيه أنهم كانوا يحملون الطير في الأقفاص. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال له: يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير؟ الحديث متفق عليه سبق معنا. هذا الطير، هذا الباب باب الطير في القفص، ومناسبة هذا الباب بعد الأبواب التي سبقت من رحمة البهائم والنهي عن أخذ بيضها أو فراخها، أن البخاري رحمه الله يقول إن حبس الطير مع الاعتناء به مع إطعامه وسقياه ليس هذا من المنهي عنه، وليس هذا من عدم رحمة الطير، إنما المنهي عنه أن يحبس شيئا من البهائم والطيور ولا يطعمها ولا يسقيها. أما لو اتخذ شيئا من الطيور للاستفادة منها كالدجاج أو الحمام يأكلها ويأكل بيضها مثلا إذا حبسها وأطعمها وسقاها، ليس هذا ممنوعا. وقد سبقت معنا مسألة بيع الطيور واتخاذها في الأقفاص في كتاب البيوع، وأن أكثر أهل العلم على جواز ذلك استدلالا بحديث أنس. فأبو عمير كان هذا حابسا للطير، كان عنده طير يقال له النغير، كان حابسا له يتسلى به ويلاعبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا هذا الأثر دليل في المسألة ابن الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملونها في الأقفاص ويرونها في الأقفاص بمكة ولا ينكرون ذلك. وهذا فيه أيضا أن الصيد الذي يؤتى به من خارج الحرم لا يمتنع أن يحبسه في الحرم، إنما المنهي عن أن يحبس شيئا من صيد الحرم أو أن يأخذه. أما ما قدم به من الصيد من خارج الحرم كهذه الطيور التي كانوا يقدمون بها من خارج مكة فليس هذا ممنوعا. فإذا اتخاذ بعض الطيور في قفص مع إطعامها وسقياها والعناية بها ليس هذا من المنهي عنه أو من عدم رحمتها، بل هذا جائز. وسبق نبهنا في الدرس الماضي ألا يكون في هذا مبالغة في المال ولا إسراف، فإن بعض العلماء قد كره ذلك، قالوا هذا يدل على يعني الرفاهية، يدل على رقة العيش، وما ينافي أن يكون عليه حال المؤمن، لكن من اتخذها فهو جائز مع القيام بما يجب عليه فيها وأيضا بدون إسراف في أثمانها وشرائها وضياع للمال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: قلنا صدقة عن الميت يجوز. هناك بعض الناس إذا مات ميت
2: وشلون عن الميت؟ صدق عن الميت؟
1: أي يعني يصدق عن الميت يعني.
2: نعم.
1: إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، وبعد شهر أو بعد أسبوع يذبحون الضباح ويصدقون ويستدلون بالحديث الذي ذكرت عنه.
2: وإيش؟
1: الحديث الذي ذكرته عنه.
2: إيش؟
1: الجواز عن الصدقة.
2: إيه هذا غلط. الصدق عن الميت كما سمعت صدق يأخذ إنسان دراهم يعطيها الفقير، وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم أنهم يتصدقوا به، يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالوا. فهذه بدعة، وهي من النياحة كما قاله جرير بن عبد الله البجلي، قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. نعم.
3: فضيلة الشيخ، هل تبدأ فترة الكراهة في السهر بعد صلاة العشاء من دخول وقت العشاء أو من أداء الصلاة حتى ولو أخر الصلاة؟
2: لا، من أداء الصلاة. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، من أداء الصلاة. نعم.
4: احنا مجموعة مدرسين ناخذ الرواتب على بنك القاهرة.
2: نعم.
4: فهل يجوز ان يفتح حساب عندهم علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقة؟
2: إن دعت الحاجة لهذا لا بأس، إن دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة فلا حاجة تفتح حساب. يعني مثلا لو أن أعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت إلى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك إياها، خلاص وش ليش أفتح حساب؟
4: إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أخذ 26 وأحيانا 27 قبل المدرسين الأخر، فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيري.
2: طيب هل هناك حاجة؟
4: إذا كنت أعلم أنهم يرابون، وهذا يعني أسلم وأسرع من أن هي.
2: المهم أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وإن لم تحتج إلى ذلك. نعم.
5: صلاة الجنازة.
2: ها؟
5: الصلاة بعد دفن الميت.
2: إيش؟
5: الصلاة الجنازة.
2: نعم.
5: بعد دفنه بيوم.
2: نعم.
5: تجوز.
2: لا بأس.
5: وهل يعني لها أفضلية في وقت معين؟ وهي متى تجوز؟
2: يجوز أن يصلى على القبر بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن بشرط أن يكون هذا القبر قد دفن بعد ولادة الشخص الذي يريد أن يصلي عليه، بل بعد تمييزه. فمثلا لو جاء إنسان له 20 سنة أراد أن يصلي على قبر مات قبل 20 سنة، أي يصلي أو لا؟ ما يصلي، لأنه لما مات الميت هذا كان هذا توه مولود. لو أراد شخص أن وله 20 سنة أن يصلي على قبر له 13 سنة يجوز ولا ما يجوز؟ لما مات الميت كم لهذا الرجل له 20 سنة؟ 7 سنوات من أهل الصلاة. لكن متى يصلي؟ لا يصلي في وقت النهي، أوقات النهي لا يصلي على القبر، لأنها ليست من ذوات الأسباب. إذ أن الإنسان يمكن أن يأتي في وقت آخر ويصلي عليه، معلوم؟ فمثلا لو خرجت إلى جنازة بعد صلاة العصر وأنت لم تصلي عليها ووجدتهم قد دفنوها فإنه لا يمكن أن تصلي. إن كنت تريد الصلاة عليها إيت بعد المغرب، إيت في الضحى، أما وقت النهي فلا يصلى على القبر.

0: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد المزكي، على علم أنه يعرف شخص فقير وفي حاجة إلى الزكاة
1: في بلده؟
0: لا، ليس في بلده، في بلد آخر.
1: وإذا تميز إخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر، فلا بأس. وأما بدون تمييز فإنه لا يجوز أن تنقل عن مكان عن بلد المال، لأن أهل بلد المال أحق من غيره. بل إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تنقد عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. نعم. وبهذا نعرف احتياط الشرع في مثل هذه الأمور. ولكن الذي ينبغي أن يسأل عنه ونحن الآن في زمنه مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا دراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها في الخارج، فهذه دعوة غير صحيحة. لا تخاطر بدين. الأضحية شعيرة من شعائر الله، كما قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الأضحية عبادة تتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وهذه القربة مقرونة بالصلاة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأضحية يذكر الإنسان ربه عليها ويتقرب إليه بذبحها، وليس المقصود منها اللحم، المقصود منها إقامة الشعيرة والتعبد لله تعالى بالذبح. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. وانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، كان يخرج بأضحيته إلى المصلى يذبحها في المصلى لإظهار هذه الشعيرة، ويذبحها بيد صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا أعطينا الدراهم أين ظهور الشعيرة؟ ربما لو تكالب الناس على هذا وانكبوا عليه أن لا يكون في البلد أضحية، لأن الناس يسهل عليهم أن يخرج 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال من جيبه ويعطيها هذه اللجنة، يسهل عليهم. فإذا ظن أن هذا مثل أن يذبحها في بلده فقد أخطأ، ومن أفتى بأن هذا مثل أو أفضل فقد أخطأ. ثم هذه الدراهم تذهب إلى الخارج، لا تدري من يتولى الذبح، قد يتولاها صاحب بدعة مكفرة لا تحن ذبيحة، وقد يتولاها من لا يصلي، وقد يتولاها من لا يعرف شروط الأضحية فيضحي بصغير أو بمعيب، وقد يضحي بها بعد خروج وقت الأضحية، وقد لا يسمي الله عليها عمدا أو نسيانا. ثم لو انتفى كل هذا وقدم للإنسان 100 رأس وذبح، لمن هذه الذبيحة؟ لأي واحد من الناس؟ أسأل لمن هذه الذبيحة؟ لا ينويها عن فلان ولا عن فلان، وكأنها دراهم يأخذ للصدقة، يأخذ من الكيس ريال ويتصدق به. هذا مو صحيح. لا بد أن تعين هذه أضحية فلان بن فلان، وإلا ما صح. لا يصح تجمع 100 رأس وتقول هات يلا اذبح، بسم الله اذبح اذبح اذبح، لمن؟ إذا قدرنا أعطاك 100 نفر وذبحت أول واحدة، أمن تنويها عن آخر واحد ولا عن أول واحد، مع أنهم لا يدرون من الأول والآخر، فيقع المذبوح عنه مبهما لا يدرى من. فالمسألة خطيرة، وأهم شيء أن تضاع الشعيرة في البلاد الإسلامية ويذهب بها إلى بلاد أخرى، ولو كانت بلاد الإسلامية الأخرى. إن الله حكيم عز وجل، لما فقد أهل الأوطان أن يتقربوا إلى الله بالهدي كما يفعل الحجاج شرع لهم الأضحية حتى يقيموا شعائر الله في بلادهم، كما أقام الحجاج شعائر الله في مكة. كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد أننا ننفع إخواننا؟ أنا أقول ننفع إخواننا، لكن بماذا؟ بالدراهم. بالنفقات، بالملابس، بالفرص، بالخيام، بأي شيء تريد، باللحم، اذبح لحمه وارسله له. لكن شعيرة من شعائر الله تترك التقرب إلى الله بها وتكلها إلى فلان وفلان من لا يعلم منه. فأرجو منكم بارك الله فيكم أن تحذروا منها. كل أخوانكم في كل مجلس نبه الناس على هذا، لا يضيع هذه الشعيرة. البدن جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر الله نروح يمين ويسار ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت. أرجو منكم تعاون على البر والتقوى أن تنبهوا إخوانكم على ذلك، وتقول الحمد لله ما الباب البر مفتوح، أرسل دراهم لإخوانك الفقراء في البلاد الأخرى واذبح، أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحم. أليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأطعموا؟ فبدأ بالأكل قبل الطعام. وهل الذي التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تأكل منها؟ نعم. البلوت بارك الله فيك، لو سألت الذين يلعبون البلوت ماذا يكون الوقت في حقهم لقالوا إنه يذهب بسرعة وإننا نقضي الساعات الطويلة وهم مكبون عليه، وهذا ضياع للوقت. والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أكمل لعب. وهي أيضا ليس فيها يعني مصلحة للإنسان لا في جسمه ولا في تفكير وعقله، إنما هي ضياع وقت محض. وإذا كان لعبها ضياع وقت فلا ينبغي للعاقل أن يمضي وقته بلا فائدة. نعم.
0: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، إذا اغتسل شخص للتبرد غسلا مجزئا فهل يكفي عن الوضوء؟ ولم يكفي فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لابد فيه من النية؟
1: التبرد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل التبرد لم يجزئ عن الوضوء. الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا ينسى عنه، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا ينسى عنه، لا ينسى عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حيض أو نفاس. نعم
0: نوى.
1: لو نوى لأنه لا بد من الترتيب.
0: الغسل عن حدث
1: لا بد
0: من
1: النية. الغسل
0: إذا
1: غسل الحدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى، كفى عن الوضوء. لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا الوضوء. نعم.
2: إذا كنت
1: لم أذهب إلى إنسان جلس للعزاء سوف
2: يكون في نفس الشيء،
1: فهل أذهب إليه؟
2: ثم إذا أمرني أحد الوالدين
1: بالذهاب
2: إلى ناس مجتمعين للعزاء
1: فهل أذهب إليه؟ نعم. الجلوس للعزاء صرح كثير من العلماء أنه بدعة، وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكروه، بأنه مكروه لأنه ليس معروفا في عهد الصحابة، ولأنه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط، كأن هذا يقول للناس يا أيها الناس إني مصاب عزون. وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه. أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فاذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس. وأما لو أمره أبوه فإن كان من الأقارب فكما قلت يذهب سواء أمره أبوه أم لا، وإن كان من غير الأقارب يقنع أباه يقول يا أبتي ليس لهم حق عليه. وإن كانوا أصدقاء إذا رأيتهم في السوق أو في المسجد عزيتهم، وإن لم أرهم فليس بواجب. الأقارب جوز لكن مع ذلك لا يجلس ولا يجلس وينصح ويقول أغلق الباب فهذا ليس خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سبقنا إليه الصحابة والتابعون. نعم.
3: فضيلة الشيخ،
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء ما هي صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحل الجواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤاله، أو أنه يريد تشويه السمعة، لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء، ولم يقع شيئا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم.
1: قلت الشيخ بعض المدرسين يجعل جوائز تشريعية للطلبة من صام مثلا عاشوراء أو عرفة فيجعل له جائزة، وأنكر عليه بعض المدرسين، فما رأيكم في ذلك؟
0: رأيي أن الإنكار حق، ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية، لأنه يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الجوائز. نعم يحثهم على هذا ويراقبهم في صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن أيام البيض، أما أن يعطيهم جوائز فلا. لكن نعم لو فعلوا مثلا وأراد أن يعطي أحد جائزة فأرجو أن لا يكون بهذا بأس. نعم اليمين.
2: الله يحفظكم شيخ، بالنسبة لتفسير القرآن،
0: نعم
2: كثير ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى، ما هي ينسى أقول؟
0: نعم.
2: فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟
0: أيسرها بارك الله فيك التعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وقال تعالوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فأحسن شيء أن تتعاهده. من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. هنا ها التفسير ولا الحفظ؟ التفسير ما التفسير إذا نسيته فراجع. ها
3: الأولى قراءة تفسير السلف للقرآن أم اللغة؟
0: لا
2: أما الاهتمام بالاشتقاقات اللغوية؟
0: لا الأولى تفسير السلف لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن.
2: كثير ما يحصل بين الأخوان عندما يتخلف شخص عن الآخر في وعد أو دون قصد، نقول عليك حق، يعني عليك عشاء أو
0: نعم. هذه في الحقيقة هو العوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إذا أخلف الوعد مثلا أو أخطأ في كلمة لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ العقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطئ في كلمة أو يخلف وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لضرورة، لا يجب لا يلزم. إذا قال عليك حق نقول لا، من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، أبد يتركه ولا يقوم بهذا الحق. يعني الأفضل أن لا يفي بالحق، الأفضل أن لا يفي بالحق. نعم
4: شيخ،
0: خصي بالحق الذي يقولون أنه حق ولا هو ظاهر الباطل أقرب.
4: نعم شيخ حفظك الله، الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة هل المقصودة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم؟
0: يجوب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟ أسألك ما قال هذا؟ هذا إيه ما يخالف، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خير من ألف صلاة، لكن مساجد المدينة ما له هذا الفضل، هذا واضح. لكن خير من ألف صلاة بما سواه إلا مسجد الكعبة. كلمة مسجد الكعبة وش تعني؟ المسجد اللي فيه الكعبة. طيب إذن إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس الحرم داخل حدود الحرم أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل، نزل في الحل وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن هل ينال أكثر من 100 صلاة؟ لا، إلا في مسألة الكعبة. وهذه المسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو على ما قيل أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو ملازم لشيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، أن التفضيل بخير من 100,000 خاص بمسجد الكعبة. ونحن نقول أفبعد كلام الرسول شيء؟ لا شيء. نعم.
5: شيخ، أنا ورد سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح.
0: سنة؟
5: إيه، يعني شيء ثابت.
0: السنة هو أن ذكر العلماء رحمه الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الحاجة، قال ومن أعظم الحاجات عقد النكاح، وهي الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه وبعضهم يزيد ونستهدي، وكلها لم تدل الحديث، بل الحديث الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا أيضا يحدث يغيرها بعض الناس، يقول ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد، وهذا خطأ. الذي يريد النص إما أن يحافظ عليه وإما أن يدعه، أما أن يدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء فهذا لا ينبغي. ولا شك أن المحافظة على لفظ النص بدون زيادة ولا نقصان أفضل. ولذلك لو أراد إنسان أن يقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، قال اللهم صل على نبينا محمد وسيدنا وخليلنا وإمامنا وما أشبه ذلك، هذا كل أوصاف حقيقة، لا شك أنه خليلنا وأنه إمامنا وأنه سيدنا. لكن هل من الأدب أن نزيدها في حديث حدده لنا الرسول؟ الجواب لا، ونحن إذا حذفناها أشد احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يزيدونها، لأن زيادتها والرسول لم يقلها في سوء أدب. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله، لو شاء رسول الله لزادها. فعلى كل حال هي خطبة الحاجة هي حديث المسؤول. ويقال مثلا للمتزوج يقول ولي زوجت لك بنتي أو أختي أو من له ولازم عليها، ويقول ذا قدمت بس. نعم، يستحب بعض العلماء أن تكون في المسجد وأن تكون بعد العصر وأن تكون في يوم الجمعة، لكن كل هذا لا دليل عليه.
6: يا شيخ حفظك الله، بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، هل هو من السنة وله أصل؟
0: أما الأذان فله أصل وحديثه حسن ولا بأس به، لكن عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء ليكون أول سمعه النداء إلى الصلاة والفلاح. أما الإقامة حديث ضعيف، الإقامة في اليد في الأذن اليسرى. نعم.
7: أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة للقراءة يا شيخ، هل يجوز القراءة على الملح ونفله في البيت يا شيخ؟
0: إيش؟
7: القراءة على الملح.
0: على إيش؟
7: الملح.
0: الملح.
7: إيه نعم. ونفله في أرجاء البيت عن الشياطين وغيره.
0: لا هذا غير صحيح. يعني قولهم إنه إذا قرأ على الملح وذر على البيت لا تقربوا الشيطان، هذا غلط، مو صحيح، ولا يجوز العمل به.
8: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 33 في الصلوات بوضوء واحد. 142. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. الباب 34. القول بعد الوضوء. 143. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه. قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. الباب 35. في غسل المذي والوضوء منه. 144. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البخاري. 269. الباب 36. نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 145. عن أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم. أخرجه البخاري. 642. الباب 37. الوضوء من لحوم الإبل. 146. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ

0: نار. الباب التاسع والثلاثون، نسخ الوضوء مما مست النار. 148. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح.
1: أكبر، الله أكبر، أشهد أن

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء.
2: الله أكبر.

0: فرد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما؟ أخرجه البخاري 347. الباب السادس عشر: التيمم لرد السلام. 167. عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري 337. الباب السابع عشر: المؤمن لا ينجس. 168. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلى فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أخرجه البخاري 386. الباب الثامن عشر: ذكر الله عز وجل على كل الأحيان. 169. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الباب التاسع عشر: أكل المحدث وإن لم يتوضأ. 170. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. كتاب الحيض. الباب الأول في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية. 171. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. الباب الثاني: صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. 172. عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري 314. الباب الثالث: مناولة الحائض الخمرة والثوب. 173. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. الباب الرابع: ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. 174. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أخرجه البخاري 2028. الباب الخامس: الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. 175. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أخرجه البخاري 297. الباب السادس: النوم مع الحائض في لحاف. 176. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. أخرجه البخاري 298. الباب السابع: مباشرة الحائض فوق الإزار. 177. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أخرجه البخاري 302. الباب الثامن: الشرب مع الحائض من إناء واحد. 178. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الباب التاسع: في المستحاضة وغسلها وصلاتها. 179. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. أخرجه البخاري 327. انتهى الشريط الثالث. من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في كتاب المنتقى باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. وأخذنا هذه المسألة وهي حمد الله تعالى للعطاس أو حدوث نعمة أو تسبيحه أو نحو من الأذكار التي وردت في القرآن، أو قل هي من أذكار الصلاة. نعم، أذكار القرآن سيأتي، التي هي من أذكار الصلاة. ما حكم الصلاة إذا صدرت من شخص؟ صلاته صحيحة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح الذي تقدم ذكره. لحديث الباب ونحوه من الأحاديث التي في معناه، نواصل نتم بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب.

مما يتعلق بهذا الباب من مسائل. إذا تكلم المصلي بذكر مما يشرع في الصلاة وقصد به التنبيه، مثلوا له حتى يتضح. بنسيان الإمام أن ينسى الإمام ذكرا من الأذكار المشروعة في الصلاة فيجهر المأموم بذلك الذكر ويرفع صوته به ليسمع فيذكره، أيضا مثله أن يستأذن شخص على المصلي أو يكلمه فيسبح ليعلم هذا الذي يخاطب أنه في صلاة. أيضا مما مثل له مثلوا به لذلك أن يخشى على إنسان الوقوع في ضرر فيسبح لينبهه. أو يرى من يريد إتلاف شيء كصغير يريد إتلاف شيء فيسبح لينبهه فيترك ذلك الشيء ونحو ذلك. قال ابن قدام رحمه الله: فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم.

استدلوا بما ورد في تنبيه الإمام على سهو في الصلاة بالتسبيح، قالوا فمثله تنبيه غير الإمام، ولو كان تنبيه غير الإمام مبطلا للصلاة لكان تنبيه الإمام مبطلا لها، كذا قال من استدل به.

هكذا أيضا استدلوا بما قد سبق ذكر بعضه عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه حين خاطبه بعض الخوارج وهو في الصلاة فرد عليه علي رضي الله عنه بآية من القرآن قال هذا الخارجي يخاطب عليا وفي صلاة الفجر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ففطن لذلك علي فقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ونحو أيضا من الأدلة التي مرت معنا في مسألة العطاس أبو بكر حين حمد الله تعالى في الصلاة عائشة حين سبحت في الصلاة تنبه أسماء وغير ذلك من الأدلة خالف في هذا أبو حنيفة فقال إن خاطب غير الإمام بالتسبيح إذا أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام وقال الجمهور أقرب ولا سيما إن كان تسبيحه أو تكبيره في موضعه الذي يشرع فيه يعني جهر بالتسبيح في ركوعه في سجوده أو جهر بالتكبير في هويه للركوع أو هويه للسجود وأراد به التنبيه فهذا واضح أنه لا يؤثر في الصلاة بل تصح في قول أكثر العلماء كما سبق ويبين المسألة التي تليها وهي في من قرأ شيئا من القرآن في الصلاة يقصد به تنبيه آدمي

أما إذا لم يقصد به تنبيه آدمي وإنما فهم الآدمي منه ذلك وهو لم يقصد تنبيها، فهذا يصح صلاته حتى عند المخالف. كإنسان استأذن على شخص وهو يقرأ قوله سبحانه ادخلوها بسلام وهو لا يقصد تنبيه على الدخول، لكن فهم منه ذلك، فهذا ليس فيه إشكال ولا يبطل الصلاة حتى عند القائل ببطلانها. إنما الخلاف في من قصد تنبيه آدمي بقراءته لذلك، أو قصد الأمرين معا، قصد التلاوة والتنبيه. كما سبق يقرأ قوله تعالى في الصلاة ادخلوها بسلام وهو يقصد التلاوة التي تجزئه في صلاته، ويقصد الإذن لمن يستأذن عليه. هذا فيه خلاف أكثر من الصورة الأولى. أبو حنيفة رحمه الله يقول بالبطلان، وأيضا القول بالبطلان في هذا هو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه خاطب آدميا وهو في صلاته. ما دام أنه قصد تنبيهه أو قصد الأمرين معا، التلاوة والتنبيه. أما إذا قصد التلاوة فقط فكما سبق. والقول الثاني عن الإمام أحمد أنها لا تبطل صلاته، وهو قول الشافعي وأكثر العلماء. وقالوا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، احتجوا بما جاء عن علي رضي الله عنه في جوابه للخارجي وهو صحيح. وجاء بنحوه عن ابن مسعود، وله أكثر من طريق عن ابن مسعود، وفيه أنهم استأذنوا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال عطاء بن السائب فقلنا له كيف صنعت؟ قال استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالوا ولأنه قرأ قرآنا، وقراءة القرآن في الصلاة مشروعة.

فليس هناك كلام خارج عن الصلاة مما هو مبطل لها، إنما هو قراءة قرآن، وإن كان قصد به أيضا الخطاب مع التلاوة. وهذا قول قوي، أقوى من القول الذي قبله، لا سيما وأنه يؤيده فعل السلف. أيضا مما ينبه على ذلك في هذا الباب وهو من جنسه، قول من يقرأ سورة القيامة مثلا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول: بلى. أو مثله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى. أو سبحانه: فبلى. من حيث الدليل، جاء فيه حديث ظاهر إسناده الصحة في سنن أبي داود، أخرجه أبو داود وغيره البيهقي، من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة. قال: كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوا عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ظاهر إسناده أنه صحيح، رجاله كلهم ثقات، لكن موسى بن أبي عائشة قد كان يرسل، وقد روي من طرق أخرى أرجح من هذه الطريق عن شعبة عن موسى، أو عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن رجل، أن رجلا كان يصلي فوق بيته، عن رجل أن رجلا كان يصلي فوق بيته فذكره. فإذن إسناده ضعيف لإبهام الرجل. صح هذا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، أما المرفوع فكما سبق ضعيف، لكن صح مرفوعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة هذه الآية فقال: سبحانك فبلى. وجاء في لفظ عنه قال: إذا قرأت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقل: سبحانك وبلى. إسناد عن ابن عباس صحيح. كما في فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره. وقد قال به جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد، قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه ولا يجهر به في الصلاة المكتوبة. قالوا أيضا: لأنه ذكر يشرع مثله في الصلاة هو التسبيح، فجاز التسبيح في هذا الموضوع. وعلى كل حال، فمن قاله لا يبطل صلاته، لكن كونه يشرع للإنسان أنه يتحرى ذلك دائما، فهذا إذا صح به الحديث يقال به، والحديث كما ترى فيه رجل مبهم. ومن قاله فلا تبطل صلاته، فإنه قد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وسبق أن مثل هذا الذكر لا يبطل الصلاة.

إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، والباب الذي يلي يقرأه في مجلس آخر، وما بقي من الوقت نقرأ فيه من كتاب اخترناه لعله يناسب ما نحن فيه، وهو كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مؤلفه بدر الدين ابن جماعة الكناني صاحب تذكرة السامع والمتكلم الذي قرأناه فيما سبق. وهذا الكتاب كتاب ابن جماعة من الكتب النافعة في الأحكام السلطانية، تكلم عن مسائل السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، ما يتعلق بالإمام من أحكام، وما يكون في تدبير أمور الرعية، ثم تكلم عن الجهاد وأحكامه وأحكام المجاهدين والإعداد في سبيل الله والغنيمة والفيء وما يتعلق بها وقتال البغاة والمرتدين، فهو من أحسن ما رأيت في هذا الباب في الأحكام السلطانية. وقد ذكر في هذا الكتاب 17 بابا، لا نقرأها من أولها لأنه سيطول بنا، لكن نقرأ الأبواب الأخيرة التي تتعلق بالجهاد وأحكامه، لأن الباب الأول مثلا في وجوب الإمامة وفي شروط الإمام وأحكامه، ثم الباب الثاني فيما للخليفة والسلطان مما هو مفوض فيه، والباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء، والباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء، وهكذا ذكر أبوابا في اتخاذ الجند وإعداد الجند وتفريغهم وتهيئتهم للجهاد، وذكر بابا في عطاء السلطان وجهاته، وذكر بابا فيما يتعلق بعطاء الجنود وما يستحقه أهل الجهاد المرابطون في الثغور، وهكذا ذكر بابا في اتخاذ الخيل والسلاح، وذكر بابا في أقسام ديوان السلطان، وهكذا ثم ذكر الأبواب متعلقة بالجهاد في فضل الجهاد ومقدماته، في كيفية القتال والصبر على المقارعة، في الغنيمة وأقسامها وقسمتها ومستحقها، وهكذا ذكر في أحكام الهدنة والأمان وقتال أهل البغي وعقد الذمة وأحكامه، فهو من الكتب المفيدة، ومما لا ينبغي أن يغفل عنه كل قائد وسلطان وحاكم ويقرأ فيه، فإنه تضمن الأحكام التي يحتاج إليها في سياسة الراعي لرعيته، والفصول الأخيرة الفصل التاسع أو الباب التاسع وما بعده، نقرأ الباب التاسع ثم ننتقل إلى الباب الحادي عشر، لأن الباب العاشر في ديوان السلطان وما يتعلق به، كل هذه تتعلق بالجهاد وأحكامه، وذكر فيها كثيرا من الفصول مما يحتاج إليه كل من يجاهد في سبيل الله، وهو علم نافع وفقه عظيم
وأيضا الحاجة تمس إليه في أيامنا هذه. فنقرأ ما ذكره في المقدمة ثم نعود إلى قراءة الباب التاسع إن شاء الله. ولو كان هناك وقت يسعفنا لقرأنا الكتاب كله، ولكن لعل الله ييسر بفرصة أخرى له. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله، اسمه محمد بن إبراهيم بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي، من العلماء المعروفين والأئمة المشهورين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة وآلائه الوافية الوافرة، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام الزاهرة، صلاة وسلاما دائمين بدوام الدنيا والآخرة. وبعد، فأحق من أهديت إليه أنواع الحكم والعلوم ووجبت له النصيحة على الخصوص والعموم من ولاه الله تعالى أمور المسلمين، فنظم أحكامه على أوفق مراد وأحسن نظام، وسع السعي الجميل في مصالح رعيته، وشكر نعم الله تعالى في سريرته وعلانيته. وهذا مختصر في جمل من الأحكام السلطانية ونبذ من القواعد الإسلامية. والجميل فيه أنه مختصر، ليس فيه تفريعات خلافية، وليس فيه ذكر مذاهب كثيرة، إنما يذكر المسألة، يذكر دليلها من القرآن والسنة، ويذكر من قال بها من أهل العلم، دون كثير من الخلافات والتفاصيل. قال: وذكر أموال بيت المال وجهاته وما يصح من عطائه وإقطاعاته وتقدير عطاء الأجناد وما يستحقه المرصدون للغزو والجهاد، وذكر اتخاذ الأمراء والأجناد وآلات القتال من السلاح والأعتاد، وكيفية الجهاد وفضله ومن المخاطب به من أهله، وتفصيل أموال الفيء والغنائم وأقسامها وما يختص بها من تفصيل أحكامها، وذكر هدنة المشركين وأحكام أهل الذمة والمستأمنين، واستندت فيه إلى السنن والآثار وأقوال علماء الأمصار، فهو سهل المطالعة لتقرير فهمه، قريب المراجعة لصغر حجمه، وقصدت فيه غاية الاختصار مخافة الملل من الإكثار. والمرجو من الله تعالى قبول حسن مقاصده وحصول النفع بفوائده، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، وقد سميته بما يشعر بمعناه ويسفر عن مقتضاه، وهو تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ورتبته على أبواب تجمع مقصود الكتاب، ثم ذكر الأبواب التي قد قرأناها قبل. قال رحمه الله: الباب التاسع في اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد. وهذا الأمر من واجبات ولي الأمر، يجب عليه أن يتخذ آلات الجهاد في سبيل الله. كان في الزمن الماضي الخيل، الآن غيرها من آلات الجهاد، ومركوبات القتال، وسلاح البر والبحر والجو، كل هذا مما يجب على ولي أمر المسلمين أن يقوم به، لأن الله أمر به وقال: وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإنفاق في سبيل الله والإعداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه وأهله من أموال الفيء نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي عدة في الكراع أي الخيل والسلاح، عدة في سبيل الله. أموال الفيء جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لتجهيز العدة، اشترى بها الأسلحة والدروع والخيول، ترصد وتعد للجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإذن هذا أمر مأمور به. الآن الكفار تسلطوا على كثير من المسلمين حين أعدوا أسلحة الجهاد والقتال، صار كثير من المسلمين يخاف منهم، ليس بسبب عقيدتهم أو مبادئهم، لا، لكن بسبب ما يملكون من أسلحة. فإذا كانت هذه الأسلحة مع المسلمين لا شك أنه سيهابهم أعداؤهم من الكفار، ويتمكنون بذلك من نشر الإسلام، ويكون الإسلام عاليا ظاهرا محترما مكرما. فالقوة مأمور بها. قال رحمه الله: قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ومن رباط الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي كما في حديث عقبة بن عمرو في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي. حين قرأ هذه الآية كررها ثلاثا، قال: ألا إن القوة الرمي. ولا شك أن السلاح بيد رام ماهر بالرماية أنفع وأقوى من كونه بيد إنسان ضعيف في رمايته، والرماية يدخل فيها كل مجالات الحرب، الأسلحة الجوية والبرية والبحرية كلها تعتمد على الرماية وحسنها. فهذه هي القوة الحقيقية، الرمي. قال: ينبغي للسلطان وغيره من الأمراء والأجناد اتخاذ الخيل بنية نصر دين الله تعالى والجهاد في سبيله. وكما سبق كانت الخيل في الزمن الماضي، وسيكون قتال على الخيل كما جاء في أحاديث، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولكن الآن صارت عدة الجهاد هي مركوبات آلية وليست الخيول، فيتخذها السلطان وغيره من الأمراء. قال: واتخاذ جيد السلاح المحتاج إليه. وتأمل إلى تعبير المؤلف، لم يقل اتخاذ السلاح، لا، جيد السلاح، يختار أفضل السلاح، أقوى السلاح، السلاح الذي يكون فتاكا في أعداء الله يرهبهم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة. والحديث في صحيح البخاري. قد رمز له المؤلف بقول خاء وسين، أي البخاري والنسائي. انظر، من احتبس فرس يعده للجهاد في سبيل الله، شبعه وريه وبوله وروثه كلها حسنات، حتى جريه إذا كان مربوطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما استنت في طولها، أي الحبل الذي تربط به
شرفا أو شرفين، شوطا أو شوطين، إلا كان في ميزان حسناته، حتى لو جرت من موضع إلى آخر هو في ميزان حسنة صاحبها الذي أعدها للجهاد في سبيل الله. كذلك من أعد سلاحه الذي يجاهد به، أعد مركوبه الذي يجاهد به في هذا الزمان، مأجور عليه.

أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال أهل العلم وهذا حث على الجهاد والاقتحام لصفوف الأعداء حتى يصير هذا المجاهد في ظل سيوف الأعداء، أي يكون ظلها عليه. هناك موضع الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف. ولا يقصد بذلك الفخر والخيلاء فيفوته الأجر ويلحقه الوزر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر فصلا في أسماء خيول الرسول صلى الله عليه وسلم التي أعدها للجهاد، وأسماء البغال التي أعدها لذلك، وأسماء الإبل التي أعدها لذلك، وأسماء سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلحته، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق.

أخ يقول هل هذا الكتاب موجود في المكتبة؟ جعلنا الأخوة سألوا عنه قالوا غير موجود، لكنه موجود في المكتبة الشاملة، حتى المكتبة الشاملة التي في الجوال. وأيضا لو استطاع الأخوة الذين يصورونها يصورون هذه الأبواب منه، إن الكتاب كبير تصويره قد يشغل، لكن لو صورت هذه الأبواب نحو 100 صفحة من الباب التاسع إلى الباب 17.

قد ألفت كتب في الأحكام السلطانية كثيرة، كتاب الماوردي رحمه الله الأحكام السلطانية، وهكذا كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام السلطان، كذلك كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن كل ناقش مسائل مما تهم السلطان وما تصلح به الرعية، والذي ناقش مسائل الجهاد وما يتعلق به أوسع ما رأيت من هذه الكتب في هذا الكتاب.

أخن يقول لو اشتريت مصحفا وجعلته وقفا في مسجد هل يعد من الصدقة الجارية؟ نعم من الصدقة الجارية، قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما

الميت بعد موته أمورا، وذكر منها مصحفا ورثه أو مصحفا ورثه. فمن ورث مصحفا فهو مما ينفعه بعد موته من الصدقة الجارية، لا يزال يصله أجر القراءة به ما دام موجودا. وأخ يقول: كنت أمزح مع بعض الأصدقاء بقول يا علي مدد مدد، وكان المقصد مزاح، فقال لي بعض الأخوة هذا شرك بالله، فما الحكم؟ نعم، هذا شرك بالله، لا يجوز سؤال المدد من أحد من الخلق، ولا يجوز المزاح مثل ذلك، واجب التوبة من هذا المزاح. فكيف يسأل المدد من مخلوق؟ هذا شرك الرافضة، هم الذين يشركون بمثل ذلك، ولا يجوز المزاح بمثل ذلك، بل الواجب التوبة منه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

شذا شذا ايوه صدى خلاص شذا

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الأمر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو ابن مرة المرادي عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل، الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس. فالأول يقاتل لأجل أن يسمع، التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا: الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك. جاء في رواية: والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية: والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس. ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام، لإعزاز الدين، لنصرة هذا الدين، فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله هو الذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين. فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين، يقاتل أعداء الله، فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث لا خرج للغنيمة لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب، ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة. بقي صورة ثالثة، إذا خرج لأجل القصدين معا، لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب، وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين، يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، ولأجل يقول أغنم أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب هذه الوظيفة أنتفع بها، فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل، لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله، قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا انضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين، وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، نعم الحديث حسن سنده حسن، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر، ما له؟ قال لا شيء له، فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا واضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل. فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله، لكن إرادة الغنيمة، إرادة الوظيفة، هذا شيء آخر. إن الأمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله، فلا يخالف المرجح أولا. إذن هذا الحديث: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما قال لا شيء، محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا، هذا ذكره الحافظ. وهنا جواب أحسن منه، أن المراد أراد الأجر والذكر، أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال: فتصير المراتب خمسا: أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل، ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى. ودونه أن يقصدهما معا، فهو محذور أيضا على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
2: فرجعنا ولم نغنم شيئًا، فقال: اللهم لا تكلهم إليّ. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة، فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ: بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت. قال: كم أمهرتها؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج في البعث، ولا شك أن نية الصحابة وإعلاء كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار، قال العلماء: وهذا من ضمن إذلال الكفار، ومن ضمن هزيمتهم أن تؤخذ أموالهم. فينوي به أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي إلا كان له الأجر رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذا هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل، وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال: وما غنم الناس فنصيبي لك. فذهب ثم رجع قال: إني لا أدري ما الغنيمة، سم لي شيئا غنم الناس أو لم يغنموا. قال: لك ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دنانير. فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يقسمون له نصيبه أو للذي استنابه؟ قال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا الثلاثة دنانير، لأنه خرج لأجلها ليس له نية في غير ذلك. والحالة الثالثة أن تكون النية هي نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وينضاف إلى ذلك أمر من أمور الدنيا كإرادة غنيمة أو عطاء، فهذا لا يخل بكونه في سبيل الله، بل هو في سبيل الله، إلا إذا انضاف إلى ذلك الرياء والسمعة وإرادة أن يذكر، فهذا مفسد للعمل شيء آخر، وهو مذهب جمهور العلماء هذا كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ رحمه الله: وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، أي من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذن هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه إعلاء كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد على نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل من أجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كما سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخوان يقول: ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء، أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخوان يقول: رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية، لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم. وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير من ما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترط عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي سأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين. جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم فيعطى مقابل عمل بالمعروف ما تعرف على الناس. إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب. أخني يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ لا يوجد علي كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا، لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة هذه البخاخة أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه تخلص منه، لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضه فيه نسبة كبيرة، ربما بعضه يأتي فيه 50% من الكحول وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخن يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40. إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40، فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ ها؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

نارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين.

0: وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء

0: ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: لا ما نقول إن يد الله بمعنى أن يد الله باشرة أيديهم، لا ما يمكن نقول هذا. نقول يد الله فوق أيدي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل مبايعة الرسول كمبايعة الله، ولكن الله فوق كل شيء فتكون يد الله فوق أيديهم. أنا أرى أن اللي يذهب إلى هذا أو هذا ما فيه إن شاء الله شيء. نعم.
4: قلنا بقولنا قواعد نقول إن كان الآية
3: ليس لها فائدة ليش؟
4: أنه يقول الله
3: فوق أيديه.
4: يعني

0: لا لها معنى، معنى بارك الله فيك، معناها التعظيم، تعظيم هذه المبايعة والتحذير من المخالفة فيها، لها معنى عظيم. مثل ما يقال الإنسان اتق من فوقك، يعني اتق الله، فالمقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقلها. نعم ارفع الصوت.
1: العبودية
0: الشرعية، نعم، داخل العبودية، يعني عبادة كونية. لا أظن أن هذا يحدث لإنسان كافر يكون مريضا فيقول الله عنده، ها؟ نعم، حتى هذا، حتى هذا إذا كان كافرا ليس بيننا وبينه عهد فإننا نريد أن يهلك، نشب النار حوله عشان يزيد عطش ويموت، أو نعجله ونقتله إذا كان حربيا. إذا كان معاهدا صحيح، يعني لا بأس أننا نعطيه، لأن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم.
1: كيف تعود وأنت لا تضر من التاريخ وأنت تدين عنه؟ ما يحتمل احتياطه أنت في السماء؟
0: لا لا ما ما لو كان هذا قال أنت في السماء.
2: في الحديث من تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي ذراعا أتاني يمشي وأتاني أولا
0: وأتيته هذا
2: أتاني
0: يمشي
2: يمشي عليه الصلاة والسلام. نعم شبه في أفعال الله سبحانه وتعالى ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى قلنا هذا ظاهر، أما ما أضيف للعبد كيف يتقرب العبد هرولا أو شبرا أو
0: ما في الحديث هرولا هذا من كيسك. اي نعم هذا من كيسك الهرولا للعبد. نعم طيب زين
2: يمشي وشبرا وذراعا من العبد، من العبد انما يفعل يقول او يعمل اعمال، هذه الاعمال لا تقاس في الشبر في افعال العبد، كيف نقول؟
0: هما ذكرنا ذكرنا قلنا ان مثلا في عباده يمشى لها كالجهاد والسعي للمسجد وما اشبه ذلك.
2: شيخ احسن الله السياق تقتضي انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى شبه.
0: نعم وهو كذلك، يعني مثلا الانسان اذا خرج من بيته مده شبه وهو يريد الصلاه مثلا هذا عمل صالح يقربه الى الله عز وجل.
2: نعم شيخ أحسن الله
0: قربه
2: في
0: مطلق
2: عام كل العبادة، كل العبادة
0: لا مو لازم في كل عبادة، ليس بلازم في كل عبادة، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمثال كما قالوا يصدق مثال واحد. وين أي بس وين الرقيب على الوقت الآن؟ لا مضى 14 دقيقة. طيب نرجع إلى الكتاب. قال فإن قال قائل قد أنكرنا، نرجع إلى كلام أشعري من حكيم الحميد، جمع فيه أو جمع فيه علم الأولين، جمع فيه أي الله عز وجل علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يشير إلى من؟ يشير إلى المعتزلة، إلى المعتزلة، لأنهم قلدوا أئمتهم وتركوا كتاب السنة. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة، حروليه من الخوارج والرافضه والمرجئه، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل يعني قيل لهم وهم موجوده، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون منتدى مؤخر خبره وبما كان. ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. هذا في كتابه الإبانة، وهو ثابت عنه، وإن كان بعض الأشاعرة يمكنون أن يكون من مؤلفاته، لكنهم محجوجون بنقل الثقات أن هذا من مؤلفاته رحمه الله. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بمرحلة ثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبعة المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. مع أنهم لا يفسرون الكلام بما يفسرها أهل السنة، إذ أن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباته. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما قيل في ذم الأشعرية صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أيضا قبل ذلك في صفحة 10 و300: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. طيب، وقال تلميذه ابن القيم في النونية صفحة 12 و300 من شرح الهراس طبعة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. طريق من؟ الأشاعر. إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. نسأل الله السلامة، اللهم اهدنا فيما هديت. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان صفحة 19 و300 جيمتلين على تفسير آية السواء لها لعرشه التي في سورة الأعراف، قال: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا، كما قررنا قبل أن أهل التعطيل إنما بنوا تعطيلهم على اعتقاد أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. قال من الشنقيطي: قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد لا سيما ظاهره المتبادر من الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكلها أتى من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب لا على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي كل هذا كلام الشنقيط، والحق الذي لا يشك فيه لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه، رحمه الله، بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما بالله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. وهو جيد يصف هؤلاء بالجهل وبقذارة القلوب وبأدغال التشميل وبما يستحقون أن يوصفوا به، وهو رحمه الله من المتأخرين، وكلامه حجة بلا شك. نعم. ما ضابط؟
1: ضابط الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الفاعل كافرا من
0: المعاصي. كلمة ليش؟
1: كافرا فعل معصية من المعاصي.
0: نعم.
1: فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: كان هذا يعد إقرارا منه.
0: على ايش؟
1: على هذا الفعل الذي فعل.
0: لكن على أن هذه المعصية صارت مباحة قصدي.
1: لا يثبت كونه.
0: كيف تقول أنه فعل معصية وأن تقول لم يثبت بعد كونها معصية؟ هذه مسألة من مخيلتك فقط، وإلا فأتي بمثال حتى نحكم عليه.
1: قاعدة
0: ما في قاعدة. القاعدة أن الكفار مشركون بالله عز وجل، فاعلون لكل ما يخالف الإسلام فيما يفعلونه مما يخالف الإسلام. والإقرار الذي يكون حجة إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين على شيء فهو دين على إباحته أو مشروعيته، وإذا أقر كافرا فإنه يكون من الإقرار إقرار الكافر على ما هو عليه حسب العهد الذي بينه وبينه. نعم.
3: ذكرت هنا
2: الصفات الناصحة السبع.
0: نعم.
2: الشيخ الصفات الأشاعرة.
0: نعم. نعم.
2: أنا أكثر من هذا في كتاب كتبه مثل أم البراهين وزبط العقائد وكذا من كتب الأشاعرية يثبتون أكثر من هذا.
0: وش يثبتون؟
2: يثبتون مثل الشيخ الوجود القدم البقاء خالفة التالي الحوادث القيامة تعالى بنفسه الوحدانية وقدرة الإرادة علم.
0: لا لا هذا مذهب بعضهم والمشهور هو هذا المشهور انها سبع ذكر شيخ الاسلام والسفارين وغيرهم من اهل العلم لكن يمكن بعضهم يعني يجيب زياده ولا الوجود تكفى عن الحياه
3: شيخ.
0: نعم سليم
3: رضي الله عنك شيخ لعاد الصحابه رضي الله عنهم ورضاهم ما يدخلوا في الامور هذه يا شيخ كيف احنا ندخل فيها ان قصر عقولنا وقصر فهمنا وقصر علمنا يا شيخ
0: اي نعم وش يسوي يا
3: العلماء اهل السنه ميدانهم هذا ميدانهم ويجب عليهم وجوب انهم يدربون على السنه قدر ما يستطيعون
0: صحيح
3: ولكن اللي غيرهم يا شيخ وش هو
0: هم ان شاء الله منهم يا رجال
3: يا شيخ الطريق اللي تخليهم يطلبون في المقر هذا
0: ايه؟
3: هم متبعين سنه ولا متبعين اجماع ولا
0: لا متبعين سنه الله ائمتهم يعتقدون ان هؤلاء الائمه انهم اعلم من غيرهم
3: ومتهم أعلم منهم
0: الصحابة
3: يدرون
0: أن
3: الصحابة هم
0: أعلم
3: منهم
0: وأحسن منهم مشكلة الشيخ بارك الله فيك باب التقليد مشكلة الآن تجد كثير من كتب المقلدة تمضي تقرأ عدة صفحات ما تجد دليلا واحدا لا من القرآن ولا من السنة إلا قال فلان قال فلان مشكلة المقلدة يعني ما تظن أن المقلدة كان الحديث كلما جاءوا بمسألة ذكروا حديثا أو آية لا قال فلان وقال فلان
3: طيب الله سبحانه وتعالى ما تاكم الرسول فخذوه
0: نعم.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم ما جانا بلا مقام
0: إيه لكن هذا وسلم كالله لهم علماء علماء عندهم أنهم أجلة وأنهم أعلم من غيرهم فيتبعونه نعم
4: قول الله تعالى تجري بأعيننا لو قال إن لو حملنا اللقمة على ظهرنا لا يتنافى لأن الإنسان يمكن أن يكون هذا الشيء فيه فلو أن الإنسان نظر إلى شيء فإن صورة هذا الشيء تكون في عينه
0: اللهم هذا سؤال ما يستحق الجواب ولا ينبغي أن يريد من نفسك معنى هذا الآن أنك جعلت حدقة عين الله عز وجل كحدقة عين وأن الذي يجري في عين الله هو صورة السفينة كلام فاضي هذا ايش الكلام نعم اللهم اهدنا في من هديت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نعم
5: اللهم نسمع دار العوام اذا سمع الانسان يكثر الكلام قال مثلا اغيث ملائكتك هل هذه الكلمه
0: منهم ما هي جيده هذه لا ينبغي ان تقال الملائكه اقوى من ان يقال لهم غيحهم لكن العوام يريدون بهذا ان تسكت ولا تتكلم انما التعبير سيء والمراد صحيح اي نعم منها منها قل له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان نعم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت نعم
6: ذكرنا من اسماء الله عز وجل الله والاله
0: نعم
6: هل الاله مشتق من الله او
0: ذكر بعضهم من الأصل في الله الإله وأنه لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة كما حذفت في قوله الناس فأصله الأناس وكما حذفت في قولهم خير وشر فأصلها أخير وأشر واضح وأن إله أصله الإله هكذا ذكر بعض علماء اللغة نعم يجوز انت يا محمد
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة وأهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو جيد، كلام جيد صريح. وتكلمنا على أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأن له ثلاث مراحل: اعتزال وسنة وبينهما، والأخير هو السنة. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف في النصوص والتعطيل في معانيها، وأيضا المعاني لها تحريف، لأن التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنا أو هما جميعا. ومذهب الإنسان، انتبه لهذا الضابط، مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أو صرح برجوع الأول، لكننا لم نذكر هذا لأننا نريد أن نعلق على كلام أبي الحسن رحمه الله. وإلا فمذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول، هذه واحدة، أو إذا حصر قوله فيه بأن قال: إنما نقول بكذا وكذا، أو كما قال أبو الحسن: إن قال قائل ما الذي تقولون به، فإننا نقول بكذا وكذا. أما إذا كان للعالم قولا ولم يصرح بالرجوع عن الأول، فإنه يعتبر قائلا بهذا وبهذا. ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه بالمسألة الواحدة أكثر من روايتين، فيكون قائلا بكلا القولين، ولا يقال إن مذهبه أحدهما، بل يقال إن كلا الأقوال، إن كل الأقوال مذهبه. حتى إن في مذهبه في مسألة الصوم، صوم يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، في مذهبه 7 أقوال، منها 5 كلها روايات عن الإمام أحمد، والباقي لأصحابه. الخلاصة الآن، إذا سألك سائل ما هو مذهب الإنسان، فقل إيش؟ ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول، أو صرح بحصر قوله في الأخير. وأما إذا لم يكن كذلك، فمذهبه القولان جميعا، أو 3 أو 4، حسب ما يروى عنه في ذلك. إلا إذا كان هناك اصطلاح من أتباعه على أن يكون المذهب مثلا ما اتفق عليه جل الأصحاب أو أئمة الأصحاب أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الأخير نسميه مذهبا اصطلاحيا لا مذهبا شخصيا. قال: وعلى هذا فتمام تقليد أبي الحسن اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. نعم، وهذا واجب سواء التزم به أبو الحسن أو لم يلتزم، لكننا نريد أن نلزم من؟ نعم، أتباع أبي الحسن الذين يدعون أنهم أتباعه بأن يقول بما قال به أهل الحديث والسنة. والجواب عن السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث عندكم في أول الكلام؟ نعم نعم. الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. نعم، الحق لا يوزن بالرجال لا شك، وإنما يوزن الرجال بالحق. ومعنى وزن الرجال بالحق أننا إذا رأينا الرجل متبعا للحق حريصا على اتباع الآثار صار عندنا جليلا ومعظما، وإذا كان بالعكس نزل من تعظيمه وجلالته بقدر ما حصل منه من التقليد الأعمى. والخلاصة أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. كما أننا نقول ضابط آخر مهم، أقوال الرجل لا يحتج بها ولكنه يحتج لها، هاتان قاعدتان أو ضابطان مهمان. لكن يقول وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. هذا استدراك، يعني لو قال قائل إذا كنت لا تزن الحق بالرجال، فهناك رجال إذا قيل للناس إنهم قالوا بكذا توقف الناس وأخذوا بأقوالهم لأنهم يعتبرونهم أئمة. نقول هذا صحيح، لا شك أن القول يعتبر بقائله أيضا، فلا نهدر الأئمة ولا نقول كما قال صغار العلم قليل المروءة لما نوقش أحدهم وقيل له هذا قول الإمام أحمد، قال من الإمام أحمد؟ من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل ولا رجل، ولكن الفرق عظيم بين هذا وبين الإمام أحمد. ولا شك أن هذا من إعجابه بنفسه، وأنه يخشى أن يحرم بركة العلم، ومن قلة مروءته، لأنه لو تلطف في الجواب وقال نعم الإمام أحمد على العين والرأس لكن ليس معصوما، هذا صحيح صحيح، فالإمام أحمد حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكذلك بقية الأئمة. ولهذا استدركنا هذا الاستدراك ولا بد منه، وإن كان لمقام الرجل الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. وضرب مثلا بأن نقبل خبر العجل ونتوقف في خبر الفاسد، كما أنه لو قال لنا رجل متبحر في العلم هذا حرام، وقال لنا طالب علم صغير هذا حرام، أيهما نثق به؟ الأول لا شك أن نثق به أكثر، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، هذا مسلم به أو غير مسلم؟ مسلم به. فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما فاته. أنا ما قلت لك أصله بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذا صحيح أن الإنسان يفوت من كمال العلم وكمال الفهم ما يفوت حتى يخطئ، ولا مانع من أن يخطئ الإنسان ويرجع إلى الصواب إذا تبين له. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس فهمه قليل، كثير من الناس فهمه قليل وحفظه قوي، فتجد يحفظ المتون المختصر والمطول، لكن فهمه قليل ما يكاد يستخرج الفائدة. وقد قصصنا عليكم قصة رجل حفظ كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وهو محمد بن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعبر عنه في كتابه بقوله قال شيخنا. كان هذا الرجل قد حفظ كتاب الفروع، وكتاب الفروع مملوء من العلم العظيم، ليس في الفقه فقط بل الفقه والآداب، لكنه فيه صعوبة في الفهم، لا يفهمه إلا إنسان متبحر يعني متمرس في كلامه رحمه الله. المهم أن أحد الطلبة كان قد حفظ كتاب الفروع عن ظهر قلب، لكن فهمه قليل، فهمه قليل جدا، فكان يخرج مع أصحابه وإذا أشكلت عليهم مسألة من المسائل جعلوه كالكتاب مراجعة، وقالوا يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع في هذا الباب، ثم يسرد عليهم الباب، لكن ما يستطيع أن يأخذ مسألة واحدة. سبحان الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأحد الطلبة في دار التوحيد في الطائف أول ما فتحت أعطوه امتحان في الفقه، وقالوا ما حكم، أظنهم قالوا ما حكم تخصص الرجل في الصلاة، يعني وضع يدي على خاصرته. الرجل الطالب هذا ما يفهم ولا يستطيع يستنتج المسائل، فكتب جيم فصل قال المؤلف يكره في الصلاة التفاته وفرقات أصابعه وتشبيكها وتخصره وتروحه، كتب نصف الفصل وكتب الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم، هذه عجوبة، لكنها عاد ما أدري هل نجحوه ولا ما نجحوه، لكنها يعني تدل على ذكاء، لكن سبحان الله. طيب، المهم أن الناس يختلفون في الحفظ ويختلفون في الفهم، ولا يخلو أحد من خطأ. طيب، كذلك أيضا يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب فيه ولا يلتفت لغيره أبدا، وهذا كثير. تجد مثلا البلاد التي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لو ذكر لعامتهم مذاهب أخرى استنكروها ولم يروها من الإسلام، وصعب عليهم أن ينتقلوا عن مذهبهم الأول. الجواب الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة الرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق يعني طريق السلف من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، صحيح، وهم أجل من أبي الحسن الأشعري ومن غيره من أتباعه. وإذا اتقينا أيضا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى أصل الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. إذن إذا قابلنا الرجال بالرجال ماذا يكون جمع الأشاعرة عند هؤلاء؟ ليسوا بشيء. نعم، ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية به، نعم، في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. لو أردنا أن نمثل لوجدنا كثيرا من هؤلاء، مثل النووي وابن حجر العسقلاني، فنحن نحبهم لله وبالله، لأنهم لهم قدم صدق. وإذا أراد الله تعالى أن يضلوا في مسألة الصفات فلا نظن أنهم تعمدوا المخالفة أبدا، ونحن ننتفع بكتبهم إلى أن شاء الله. وأما من قال من السفهاء كما سمعنا وردت علينا استفتاءات فيه، يجب إحراق فتح الباري، هكذا يجب إحراق فتح الباري. سبحان الله، فتح الباري يجب إحراقه، الذي قال عنه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، لما طلب من الشوكاني أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري مغنى عن كل شيء، كيف نقول أنه يحرق؟ ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الإخوان الصغار عقولا وإدراكا لا يستعملون الحكمة فيما يقولون وفيما يحكمون، وعندهم من الإعجاب بأنفسهم ما يجعلهم يحتقرون غيرهم، وهذه مصيبة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه والعياذ بالله لا يكاد يرجع إلى الحق ولو رآه مثل الشمس. والإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه. ثم أيضا يجب على الإنسان إذا أخطأ وبين له صاحبه الخطأ أن يشكره على هذا، لا أن يتعصب لرأيه. وإذا لم يناقشه صاحبه وكتب عليه ردا مثلا فليقول الحمد لله، إن كان الصواب معي فقد عرض ذلك، فقد عرض هذا الذي رد علي عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، لأنه رد الحق. وإن كان الحق معه فهذه من نعمة الله علي أن عاصم الناس مما ضللت فيه. أما بعض الناس مثل إذا رد علي أحد صار كأنه تهاوشون كالديك، كل واحد ينتصر لرأيه ولو كان على خطأ، فهذا غلط. ثم إن الإنسان إذا أحجم عن المرادة والمنازعة فهو أشرف له وأعلى لقدره. والمسألة ليس الإنسان ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق، فإذا كان ينتصر للحق فتى هذا، خلوا يرد عليك وخلوا يرد الحق الذي هو شريعة الله عز وجل فيبوء بالإثم. وإن كان الصواب معه فهذا من نعمة الله عليك أن وفقك لمنع إضلال الناس بكلامك. وما أحسن ما قال بعض القضاة لما سئل عن هيئة التمييز، وليش يجعل هيئة التمييز فوق القاضي؟ تعرفون هيئة التمييز؟ إذا حكم القاضي ثم اعترض المحكوم عليه على الحكم رفع هيئة التمييز، قال أنا أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز. يقول أحد القضاة أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز، لأنه إذا كان أنا أخطأت فهيئة التمييز تمنعني من الخطأ، تمنعني من أن أظلم فلان وأعطيه فلان الذي لا يستحق. وهذا من عقله ومن فقهه أيضا. طيب نرجع إلى كتاب، ثم قال ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه. أنا لا أظن أن ابن حجر أو النووي يريدون مخالفة أمر الله ورسوله أبدا، لا أظن هذا. ولا أظن أن تحريفهم من نصوص الصفات إلا عن حسن قصد، لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله.
8: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط.
9: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
10: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

جرم عظيم. نقل الإجماع على أنه ردة عن الإسلام لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ولقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا مقارنة بين المسلم والكافر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. والمسلم مهما كان عاصيا ذنوبه معرضة للغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمسلم ولو كان عاصيا معاله إلى الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والمسلم وإن كان عاصيا فإنه من الناجين يوم القيامة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. والمسلم ولو كان عاصيا فإنه حي بقدر ما عنده من الإسلام، والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا يجوز المقارنة بين المسلمين العصاة حزبيين مبتدعة على أي حال كانوا، وبين الكفار ومعاونة الكفار عليهم ومعاضدة الكفار عليهم ومناصرة الكفار على المسلمين، فإن هذا ردة. مناصرة الكفار على المسلمين لغير إكراه هذه ردة. هذه فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله في المجلد 28 من فتاواه، قال: حكم موالاة الكفار، ما هي الموالاة المنهي عنها شرعا؟ هذا السؤال. فأجاب: محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدانا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة عن الإسلام لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقول الله عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في

0: الأرض وفساد كبير. وقال رحمه الله كما في مجموع فتاواه 394 والتي بعدها: الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام أنهم كفار ضلال أكثر من اليهود والنصارى لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال، حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها. وقد أجمع علماء الإسلام، هذا هو الشاهد، وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، حالية، مالية، مقالية، أي نوع من المساعدة، قال فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآية. وذكر العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في نواقض الإسلام، في الناقض ذكر الناقض الثامن، قال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الشيخ سليمان في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال: فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي، هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا أيضا من فتاوى الشيخ عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف، قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، إعانة الكفار بالمال، إعانة الكفار بالبدن، إما بقتال معهم أو تعاون معهم أو نصر وهكذا، أو بالرأي لهم، رأي معهم ضد المسلمين. وحسبك من هذا نقل الإجماع الذي سبق ذكره على أنه أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم.
1: يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك؟
0: أي صحيح، كلام فارغ، إن الذهب يحتاج أن يزكيه ويحتاج كذلك أن يحدث بنعمة ربه بدون افتخار، ويحتاج كذلك أيضا أن يرى أثر نعمة الله عليه. وقوله وذهابك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا غزوة مر بغيرها وجلى للناس في بعض الحالات طريقهم وراهم بذهابه أنهم سافروا، وكذلك لما أراد الحج أبان له طريقة التي يريد يذهب إليها، وفي يوم الحديبية كذلك أبان لهم، عرف أنه ذهب عمرة وأخبرهم أنه حاج العام، يعني في حجة الوداع، فأخبرهم بمذهب طريقه الذي يذهب إليها ذهابه. ومذهب ينبغي الإنسان يعرف أنه سني، أنه سني، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول ربنا الله أي أبانوا دينهم وقولهم وطريقتهم واستقاموا على ذلك. قل ربي الله ثم استقم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم. فينبغي الإنسان أن يبين ما هو عليه، أن يبين أنه مثلا سني، أنه فلا يكتم مذهبه. إذا قيل له ما أنت على ما أنت، هل أنت سني ولا ما، فيقول كل المسلمين سواء، هذا خبر العاجز. ما هو كلهم سواء؟ من قال لك أنهم كلهم سواء؟ فيهم نطيحة متردية، فيهم أهل الحق، وأن كما قال الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، حتى من الذين هم من المسلمين طرائق قدد، كما كذلك أيضا في الإنس. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا هو الصواب في اللفظ، أن الواحدة هذا من الطائفة الناجية المنصورة. أما كلمة تركت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تركت النصارى 72 فرقة كلها النار إلا واحدة، هذا كلام ما ثبت. هذا زيادة إلا واحدة فقط في هذه الفرقة، فهمتم؟ مفهوم؟ نعم، هذه الرواية الثابتة، هذا إلا واحدة في هذه الثابتة، أما تلك شاذة. وهناك لا سبيل الذم لهم أنهم افترقوا، ما فيهم فرق ناجية، وهذه فيها فرق ناجية تمتاز هذه الأمة عن غيرها من الأمم بطائفة منصورة، فرقة ناجية، هذه خصيصة لهذه الأمة، فرقة ناجية، طائفة، وهي الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذه هي الطائفة التي ذكرت في هذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم الجهاد دون علم الوالدين علما بأنهما لا يحتاجانه؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جهاد الدفع في حال اعتداء العدو على الأنفس والدين والعرض وما كان من ذلك، هذا ما يحتاج إلى استئذان فيه، فهو لازم للوالد والولد قدر مستطاعه. يعني إذا كان هذا في بلد عدا عليه العدو يدفعون جميعا دون أن يستأذن الولد من والده. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقضمه قضم الفحل لا دية له، يعني أنه إذا انتزع يده من فيه دافع عن نفسه وسقطت أسنانه ما له دية، لأنه معتدي صائل. أما جهاد الطلب فإنه يستأذن الولد من والده حتى وإن كان جهادا صريحا واضحا، ليس عبارة عن دعاوى، فإن كثير من الأحيان تجد مثلا يجعلون اسم جهاد وطابع جهاد على بعض الأمور السياسية لمقاصد وأغراض دون أن يفتي بها أهل العلم دون أن تكون شيئا واضحا وراية واضحة وما كان من ذلك. فحتى وإن كان جهادا شرعيا واضحا لا بد من أن يستأذن الولد من أبيه، نقل على ذلك الاتفاق، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ففيهما فجاهد. نعم.
1: يقول السائل: متى يكون الاطباع؟ هل في جميع أشواط الطواف أم في الثلاث الأشواط الأول فقط؟
0: الاطباع في طواف القدوم، ليس في كل طواف، حتى المكي ما يطبع، إذا اعتمر خرج للحل ورجع بعمره ما يطبع على الصحيح، وإنما في طواف القدوم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك الطواف، فيفعل حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأشواط كلها السبعة كلها، إلا إذا صليت حضر الصلاة وأنت في الصف فلا تصلي مطبعا للنهي عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي كاشفا عتقيه، حتى سواء كشف عاتقه أو عاتقيه منهي عنه، غطي عاتقك وصلي، ثم إذا فرغت من صلاتك اطبع واكمل طوافك، وإذا فرغت من طوافك غطي عاتقك وصلي ركعتين، فهو في طواف القدوم السبعة كلها. ومن تراه من الشيعة والإسماعيلية وأمثال هؤلاء يطبع في حجه كله وفي عمرته كلها منذ أن يحرم إلى أن يتحلل، فهذا لا دليل عليه، هذا من البدع، ويصلي مطبعا ولا يقبل النصح. لو قلت ما يجوز ربما تعرف من هو، يقول ما عليك ما عليك. نعم.
1: يقول السائل: هل واجب رد السلام على من سلم عليه وهو يقرأ القرآن؟
0: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالرد واجب حتى على المصلي وهو مصلي وقارئ. إن سلم عليه ولا يمكنه مثلا أن يسلم ويرد، يرد ولو إشارة يرفع يده، فنعم يرد ويعود لقراءته، وقد يكون مسترسلا في قراءته مستريحا في ذلك، كونه يقول عليك السلام ويرجع لقراءته هذا لا يخرم راحته وطمأنينته واسترساله وترتيبه، لا يخرم، يخرم الكلام كل حين انه يتوقف في القراءة ويهذرم، يتوقف في القراءة ويتحدث، يتوقف في القراءة، هذا غالبا انها يذهب عنه الترتيب ويكثر غلطه، وكذلك ايضا يذهب خشوعه اذا كان قد استرسل فخشع يفقد الخشوع. أما السلام فلا بأس أن يرد السلام ثم يعود لتلاوته، كذا في الأذكار، كذا ذكر النووي رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الصواب.
1: يقول السائل: هل هذه الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة الجليل؟
0: لا نعلم عليه دليلا.
1: الجواد،
0: جاء في حديث: جواد يحب الجود، حسنه بعضهم. نعم.
1: الماجد،
0: الماجد ما نعلم عليه الدليل أن يثبت.
1: الواحد،
0: الواحد هو الواحد القهار. نعم. لا لا، هنا الواجد، أما الواحد ثابت.
1: الواجد،
0: الواجد لم نعلم عليه دليلا، الواجد بالجيم لا نعلم، أما الواحد ففي القرآن.
1: الجلال،
0: وهو كذلك هذا دليل عليه.
1: ملك الملوك،
0: مالك الملك ثابت في القرآن من هذا التركيب، اسماء المركبة مضافة،
1: ذو الجلال والإكرام،
0: وهذا ثابت بهذا التركيب. نعم.
1: الدهر،
0: الدهر لا يثبت حديث وأنا الدهر، لأن يعني قالوا معناه أنه يقلب الدهر، ولو كان من صفات من أسماء الله ما كان معناه يقلب الليل والنهار، فعلم أن الدهر مفسر بالليل والنهار، وليس الليل والنهار من أسماء الله ولا من صفاته، مخلوقان. نعم.
1: يقول السائل: هل يأثم الولد بقطع الاتصال مع والده وأرحامه إذا كانوا يسبونه ويلعنونه وهو في طلب العلم، مع العلم إن أنهم لا يحتاجونه؟
0: لا يقطع الاتصال مع والديه، سبوا أو لم يسبوا، هذا قضاء الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هذه وصية الله، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فلا يقطع الاتصال مع والديه رضي أو غضب عليه، سب أو مدح، لا يقطع الاتصال مع والديه. أما بقية الأرحام فإذا حصل له أذى لا يطيقه فله أن يتجنب شرهم، يتجنب ما لم يسئ هو. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال: إن كنت كما تقول فإن كأنما تصفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم. الحاصل أنه إذا آذاه قريب مما لا يطيق له أن يتجنب شره، أما الوالدان فلا بد من الصبر عليهما، ففيهما فجاهد.
1: يقول السائل: ما حكم من يدعو على إسرائيل أو بني إسرائيل كأن يقول: اللهم عليك بإسرائيل أو بني إسرائيل؟
0: هو الآن صارت إسرائيل يعني معروفة على هذه القرية التي هي يعني ما فيها هؤلاء اليهود، يقولون عنهم إسرائيل هم، لكن لولا اجتناب هذا اللفظ فإنهم فيه احتمال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فإذن لا يدعو على إسرائيل ولا على بني إسرائيل للاحتمال اللفظ، إن اللفظ المحتمل يعني ما احتمل شرا وخيرا أو حقا وباطلا اجتنب، إلا إذا كان يعني في أمر يحتاج إلى تفصيل فصل فيه، أما والحال في مثل هذا ما أنت بحاجة إلى أن تدعو إلى إسرائيل ولا إلى من يدعو اليهود، دعاء اليهود على النصارى، دعاء الكفرة، قد كان السلف يدعون الكفرة. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يأخذ الطالب له شرحا لأي كتاب يريده ويدرسه بينه وبين نفسه وهو يفهم، أو يدخل في درس لذلك الكتاب عند أحد المدرسين؟
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان قد أخذ علوم الآلة بما يفهم به الكتاب الذي يقرأه فهما يغنيه عن تلقيه عن غيره فإن هذا يكفي، أن يقرأ في الكتاب ويفهمه ويدرسه، ولا يحتاج أن يذهب يتلقى كتابا هو يفهمه وقد فهمه أو عنده من القدرة ما يستطيع أن يفهم هذا الكتاب وأن إذا قرأ فيه، فإنما يدرس الإنسان الكتاب ليفهمه، ليعرف مضمونه، ليستفيد من ذلك العلم فيه. أما إذا كان قد فهمه وأمثاله فما يحتاج أن يقرأه على غيره، يكتفي بأنه يأخذ الكتاب الذي يريده من كتب العلم والسنة والخير وعلوم الآلة ويقرأه، وإن استطاع أن يعلمه غيره فعل.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح للأربعين النووية؟
0: هذا الكتاب فيه بركة عظيمة، قل أن تجد عالما ما شرحه، ما قرأه، ما علق عليه بعد النووي رحمه الله. تكاثرت الشروح عليه من علماء كبار، منهم ابن الملقن وابن دقيق العيد وغير هؤلاء، لكن أحسن شرح فيما رأينا أو أوسع شرح له شرح حافظ بن رجب، كتاب جامع العلوم والحكم، فيعتني بالعلل لما لم يعتني بها غيره من الشراح، ويعتني بالطرق، ويعتني بالشواهد، ويعتني بالأشعار التي تكون مناسبة، ويعتني بالموضوع من حيث هو. مثلا إذا أتى إلى فقرة أعطاها مضمون ما تستحق مثلا من المسائل من الكتاب والسنة وكذلك اللغة، فحسب ما نعلم أحسن شرح لجامع للأربعين النووية مع تتمتها جامع العلوم والحكم.
1: يقول السائل: ما هي الأشياء التي لا تفنى، وهل هي محصورة، وما الجمع بين هذه الأشياء التي لا تفنى وبين قوله تعالى: كل من عليها فان؟
0: عليها الدنيا، وقد ذكروا 9 أشياء، 8 حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح واللوح والقلم، 8 أشياء. فاللوح ما نعلم أنه يفنى، والقلم ما نعلم أنه يفنى، والعرش كذلك، والكرسي كذلك موطن قدم الرحمن، والنار والجنة معدتان للبقاء، ما علم أنها تفنى. والقائلون بأنها تفنى هذا قول المبتدعة، أن النار تفنى، قول ما قالوا الجنة، قالوا النار تفنى فيخرج من فيها لأنها فنيت، وهو قول باطل ما عليه دليل. والعجب عجب الذنب، أن يبقى إلى أن يركب الإنسان منه. والأرواح، أي الأرواح تبقى إما منعمة أو معذبة، هذا معنى هذا البيت: 8 حكم البقاء يعمها من الخلق، المخلوقات، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعيب وأرواح كذا، روح والروح والقلم، اللوح والقلم. نعم.
1: يقول السائل: أنا طالب علم، أعرف بعض الإخوة السلفيين المتمسكين بالسنة، ومن شدة تمسكهم بالسنة صار عوام الناس يرمونهم بالتشدد، وأنا من تلاميذهم، إلا أنه للأسف هم يزرعون القات، وبعضهم يبيعه في السوق ويخزنون، بل ويجلبون من يشتري القات إلى جربهم، وبعضهم له عدة جرب من القات، ووالله إنا نحزن عليهم حين نراهم على هذا الحام، على هذا الحال، وهم سنيون سلفيون خطباء، نرجو منكم الدعاء لهم.
0: نسأل الله أن يصلحهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يردهم إلى الخير الذي كانوا عليه، فإن التمادي في المعاصي لا يبشر بخير، ألقات أكلا وبيعا وترويجا حرام، كل ذلك حرام لأنه مضر وأضراره معلومة محسوسة ملموسة عقليا وجسديا وماليا ووقتيا، وكذا أيضا بشتى معاني الضرر فيه. لما كان كذلك فإن الكسب الحاصل من هذا المضر كسب حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فالواجب على هؤلاء وأمثالهم وسائر المسلمين أن يجتنبوا ما حرم الله حفاظا على أنفسهم من الضرر ومن تعريض أنفسهم لعذاب الله كما في الحديث نار أولى به، حفاظا على عقولهم على أوقاتهم على أموالهم، حفاظا على حسن كسبهم أنهم يكتسبون المال الحلال. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكسب الحلال من أسباب إجابة الدعاء، وإن كان الحديث فيه كلام أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة، لكن هذا الدليل مأخوذ من مفهوم حديث يمد يديه إلى السماء يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مفهومه أنه إن سلم من ذلك فطيب مطعمه أجيب، وهذا هو الأصل لقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحرصا على البركة، فإن المال الحلال فيه بركة على الصحة على الولد على الأهل على الصدقة على الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة يتبعها الصالحة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كل ما عمل صالحا زاده الله أعمالا صالحة وزاده خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الدنيا والآخرة يزداد. والأعمال السيئة والأعمال البطالة تسبب الزيغ والانحراف، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فليتقوا الله وليطيبوا مطعمهم وإن قل، وليتقوا الله وليحافظوا على تمسكهم، وليتقوا الله وليعملوا بما علموا، وليتقوا الله وليحذروا جلساء السوء فإن غالب مجالس القات مجالس السوء، وليتقوا الله وليحفظوا أوقاتهم إن القات تضيع فيه الأوقات، وليتقوا الله ولا يسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وليتقوا الله ولا يكون جمع المال من حلال أو من حرام عندهم. هذه ما صفة طلاب العلم الذين قد بلغوا من الرتبة ما صاروا به دعاة إلى الله عز وجل، هذه صفات الغافلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أن الزمان لا يبالي المرء أين أخذ من حلال أو من حرام. وليتقوا الله وليعلموا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل واجتنبوا ما حرم. وليتقوا الله وليحذروا من الحور بعد الكور، قد كانوا دعاة وكانوا سلفيين وكانوا مدرسين كما يذكر ثم يرجع بيع قات مزارع قات مروج قات معلقات. هذه انتكاسة وغير ذلك. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم ويلهم الجميع رشدهم، والله المستعان.
1: يقول
0: الذي يتمادى في أكل القات يخشى عليه، يخشى عليه من آثار أكل القات، من آثار المعاصي. الذين كسبوا سيئات جزاء سيئات مثلها وترقهم ذلة عليه من محادة. فإنك إذا علمت محرما ثم استمر فيه صارت تلك محادة. قد قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وإذا تأملت في القات وأضراره جزمت بتحريمه ولو أكله سائر الناس، وأنت ترى الأدلة والأضرار، الأدلة أن الله عز وجل حرم المضرات بالعقل بالمال بالصحة بالوقت. نعم، فلا يكون الإنسان صاحب ترخص تقول له الصور تحريم، الصور تحريم ماذا ذات الأرواح، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح. قال فلان نباحها وفلان تصور وفلان طلع في الشاشة وفلان. يا أخي هذا حديث رسول الله أنت تحفظه، فيه وعيد شديد، فيه لعنة، فيه كذا، ما ستقول يوم القيامة في جوابك؟ هل جوابك أن هذا الحديث ضعيف؟ هل جوابك أن هذا الحديث ليس معمولا به؟ هل جوابك أن هذا الحديث ليس حجة؟ هل جوابك أن هذا الحديث لم أفهمه أنا لست عربيا؟ هل جوابك أن هذا الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معطلا؟ ما كان هناك أي جواب صحيح عند الله. فالجواب عند الله يجب على العاقل أن يحسب حسابه، ما جوابي بين يدي الله؟ أنت موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو قيل لك غدا ستقف عند القاضي ربما تفكر تعد العدة وتحسب الحساب وتستحضر الموضوع، عدة تحليلات وموضوعات، ماذا دعاني له وماذا أجيب؟ أنت موقف بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد حين القيامة حتى يسألن أربع، ومن ذلك عن ماله اكتسبه فيما أنفقه عن شبابه عن عمره عن علمه. أسئلة والله بين يدي الله سنسأل عنها، نسأل الله عز وجل العافية. فأعد جوابا للسؤال، استحضر أنك ستسأل، لا تكن غافلا عن هذه الأسئلة، والله المستعان.
1: يقول السائل: توفي أبي وترك أولادا وتركة وبقي ولدان لم يزوجا، فهل يزوجان من التركة ثم تقسم التركة أم لا؟
0: هذا إذا طابت نفوس الوراث كلهم، قالوا زوجوا الباقين واقتسم ما بقي، معنى هبة، هذا تطوع منهم لمن بقي من الأولاد، تعاون على الخير لعلكم تفلحون، إيثار، هكذا جميل. إذا حصل إيثار منهم وزوجوا الباقين كما تزوجوهم ثم قسموا ما بقي. أما من حيث الحكم الشرعي بعد موت المورث ما مع الباقين إلا الميراث، ولو زوج عددا من أولاده وبقي عدد، الباقون ما معهم إلا ميراثهم. قال الله عز وجل: للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وأقرب مما قل منها أو كثر نصيب مفروضا. وقوله ترك، فسائر تركته يرثه ورثته، وليس معه هذا الابن الأخير الذي ما تزوج إلا الميراث، سواء أنفقه أو تزوج منه أو فعل به ما شاء. نعم، وليس لازما أن يزوجوا من حيث الوجوب، ليس لازما أن يزوجوا بأموال غيرهم وتركة غيرهم ويقال لهم لا ما نقتسم حتى نزوج الباقين، هذا خطأ خالف للدليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: من الذي بنى بيت الأقصى؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: الذي بنى بيت المسجد الأقصى قيل سليمان عليه الصلاة والسلام. أعطنا فتح صحيح البخاري 3366. وإنما الصواب أن سليمان عليه الصلاة والسلام وسعه وجدده فكان بانيا له بهذا المعنى، وانطبق على سليمان عليه الصلاة والسلام أنه بناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر بنا في الصحيح المسند: لما بنى نبي الله سليمان بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، قالوا: هذه البناية ليست من الأساس، إنما هي تجديد توسعة نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وليس معناه أن إبراهيم أول من بنى البيت، إنما رفع القواعد. والدليل على هذا القول أن بيت المقدس كان مبنيا قبل ذلك، قبل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، حديث أبي ذر، وأن سليمان إنما جدده فنسب البناء إليه على حسب عمله فيه، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين في صحيح البخاري 3366، وفي مسلم أيضا. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: مسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. قال: قلت ثم أي؟ قال: مسجد الأقصى، أي بعده. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى. المسجد الحرام أقدم من المسجد الأقصى 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. قال الحافظ رحمه الله: قوله أي مسجد وضع في الأرض، استدل بالآية أنه يعني إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، وأنه المقصود بهذا البيت بيت العبادة، البيت بيت العبادة لا مطلق البيوت، كما صرح بذلك في عن علي رضي الله عنه لما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما أسناد صحيح. قال: كانت البيوت قبله، ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله. وقوله المسجد الأقصى يعني مسجد بيت المقدس، وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة، وقيل لبعدها عن الأقذار والخبائث والمقدس المطهر عن ذلك. وهو ما يزال في الجزيرة العربية المسجد الأقصى، فهو في فلسطين. وقوله 40 سنة، قال ابن الجوزي: فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة رفعها بدلالة القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآية. قال: وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة، هو من ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك النبي حسنين وزكريا وإحياء وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطن، وكلهم فضلنا على العالمين، كلهم من ذرية إبراهيم كما ذكر الله في سورة الأنعام. انتهى. قال: ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح، كما تقدم أنه صحيح المسند مر بنا شيخنا رحمه الله صحيح، أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثا. الحديث وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان. وفي الحديث قصة خلالا ثلاث، ومنها أنه من أتاه فصلى فيه يرجع كيوم ولدته أمه. أعطينا الحديث الصحيح المسند قبل عدة دروس في حديث المسند عبد الله بن عمر. وهذه منقبة عظيمة، يعني تساوي الحج، تساوي فضيلة الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث صحيح، ولا يتعارض هذا مع ما جاء أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة. هذا ليس نصا وإنما مأخوذا من حديث صلاة ها هنا يريد المدينة خير من 1000 صلاة ها هنا يريد إيليا، خير من 1000 صلاة، خير صلاة في مسجده، خير من 1000 صلاة في مسجد إيليا، مسجد البيت الأقصى. في صفحة تحت هذا الحديث 2902 أثناء الكلام على الحديث قال بقي الكلام على فضل الصلاة في مسجد إيليا، مسجد الأقصى قال له مسجد إيليا، أعاده الله إلى المسلمين مع سائر بلاد فلسطين، فإنه لم يرد له ذكر إلا في الطريق الأولى. وأصح ما جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه ولنعم المصلى. يعني كم تصير الصلاة في بيت المقدس؟ 250. إذا كان الصلاة أصح ما في الباب هذا الحديث، وإذا كان الصلاة في مسجد رسول الله وهي 1000 صلاة يعني تعدل 4 صلوات في مسجد ولنعم المصلى. قلنا لا يتعارض هذا مع أن الصلاة فيه، فجعل الله عز وجل في الصلاة فيه بركة حتى جعلها من مكفرات الذنوب، وإن كانت ب250 مثلا على ما دل عليه هذا الحديث ذلك فضل الله. الحديث الذي قرأناه أو أردنا قراءته وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله 786 قال وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن من خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ببيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا السائل يقول لعبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر يعني أنه بلغه أنه يحدث بهذا الحديث، فقال عبد الله بن عمر اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته 40 صباحا. وعند الحديث تكلمنا على ما يتعلل بكلمة توبته أو صلاته، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله نسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء فقد اهتدى ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله، وسمعت رسول الله هذا هو الشاهد صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان ابن داود سأل ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كوملة أمه، نحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. انتهى الحديث. وقول شاهد في الحديث إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين حاجون كذا حكما فيصادف حكمه، ولما وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج كيوم ولدته أمه، أي لما أتم بناء بيت المقدس. فإذن هذا هو الشاهد، هذا التعارض بين حديث أبي ذر وبين حديث عبد الله بن عمرو. فجاء الحافظ وغيره من أهل العلم بتوجيهات لهذا الخلاف، لهذا الاختلاف في الظاهر. قال وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن رفعها. وكذا قال القرطبي أي في المفهم إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنى المسجد ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما في المفهم الجلد الثاني 115 215. قلت ومشى ابن حبان في صيار ظهر هذا الحديث فقال في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود 1000 سنة، ولو كان كما قال لكان بينهما 40 سنة. هذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها.
0: المسجد الحرام كعبة، طيب هذا الذي تقدم أن أول من بنى بيت المقدس لا ندري من هو، ما هناك دليل صحيح أنه آدم، ولكن بينه وبين المسجد الحرام بين الكعبة 40 سنة، فالله أعلم من أول من بنى الكعبة ومن أول من بنى بيت المقدس، المدة بينهما 40 سنة فقط. ثم إن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة ورفعها يقينا بالقرآن بنص القرآن، ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان، وبينهما أزمنة متطاولة كما سبق من كلام الحافظ، فليس بينهما 40 سنة، مما يدل أن سليمان إنما جدده بعد ذلك تجديدا، وأن الباني له الله أعلم به، وأنه ربما في تلك المدة حصل له تهدم وحصل كذا فجدده سليمان عليه الصلاة والسلام، وبانيه أولا الله أعلم به، وباني الكعبة أولا الله أعلم به، وإنما إبراهيم رفعها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وكانت رابية وضع ابنه وزوجته بجانب البيت، كما في حديث ابن عباس أنه أتى قال ربي إلى البيت، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، البيت كان رابية، قال وكان البيت رابية، فاستقبل النبي إبراهيم البيت ودعا وانصرف. أي شاهد أن البيت كان موجودا، أساسه موجود، واستقبله إبراهيم ودعا إليه، وكان من السنة استقبال البيت عند الدعاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت عند الصفا عند المروة، يعني حين دعا عند الجمرتين عنده في كثير. هذا ما يتعلق بالبناء، وما يدل على أن المسجد الأقصى قديم، قبل سليمان عليه الصلاة والسلام أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان قد دعا قومه لتحريره ودخول الأرض المقدسة وهي بيت المقدس. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ما عنده أنصار يفتح بيت المقدس، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى القوم الفاسقين. أثناء هذه المدة تمكن بنو إسرائيل، ثم إن الله فتح بيت المقدس على يد يوشع عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين غزا نبي من الأنبياء عن أبي هريرة دنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل كذا وكذا الحديث، ثم قال اللهم فقال للشمس إنك معمورة وأنا معمور اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. هذا النبي هو يوشع بن نون، وهذه القرية هي بيت المقدس بنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو أيضا في الصحيح المسند لشيخنا برقم 1262 وفي مسند أحمد، خرجه من مسند أحمد سند صحيح 1262، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سارب إلى بيت المقدس. فعلم أنه سار إلى القرية، فلما دنا من القرية قاصدا بيت المقدس وفتح بيت المقدس. فلما دنا من القرية دعا الله عز وجل أن تحبس الشمس وحبست عليه حتى فتح الله عليه. فدل هذا على أنه فتح آنذاك قبل سليمان عليه الصلاة والسلام، فإن داود وسليمان سليمان من ذرية داود، وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الآية. وداود كان من بني إسرائيل بعد موسى. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الملائين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله سن عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لهم جالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا فسدت الأرض الآية. والشاهد من ذلك أن الذي قتل جالوت هو داود عليه الصلاة والسلام. داود هذا هو النبي كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة داود من البداية والنهاية. هذا الحديث 262 إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوش على ليالي سارة إلى بيت

0: الله على أعدائه ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه. وقد ذكر السدي يعني ذكر السدي وغيره على أنه يعني قتله بالمقلاع قتله، ما علينا من هذا كلام ما يعنينا، المهم قتله. وداود هذا هو نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، كما في ترجمته قال قصة داود عليه الصلاة والسلام ما كان في أيامه، وذكرهم بعد موسى، قصة موسى وترجم لموسى ثم قصة يعني بعد ذلك، وهكذا بعده داود بني إسرائيل. طيب، فإذن علم من هذه السيرة أن موسى عليه الصلاة والسلام في زمنه ما فتح بيت المقدس بعد الحث، دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون أسنانهم ويقولون حبة في شعره، ما استطاعوا أن يقوموا بأمر أدنى من ذلك. ثم بعد ذلك فتح في زمن يوشع، وهو غلام موسى، هو غلام موسى يوشع بن نون غلام موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما فتح في ذلك أيضا بقي رجع إلى بني إسرائيل، عاد إلى بني إسرائيل إلى الكفار. ثم بعد ذلك فتحه يعني في زمن سليمان جدده، ما كان بعد ذلك، فتحه نبي الله داود، وكان رجع دخل بيت يعني وهزم بني إسرائيل أولئك الكفرة، ثم جدده ابنه سليمان. وهذا يدل على تاريخ قديم لبيت المقدس قبل سليمان وقبل تجديده، لأنه معارك عليه قديمة. نعم، هذا ما يدل على أنه قديم البناء كما دل عليه حديث أبي ذر وغيره.
1: وما هو الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة؟
0: الصخرة هي في الأقصى، قد نقل المغربي في كتاب الاستقصاء المطبوع ضمن لقاء العشر الأخيرة رسالة مطبوعة ضمن هذا، يعني رقمها 310 لمن أحب أن يراجعها، فذكر على الإجماع، نقل الإجماع على أن المسجد الأقصى اسم لما يعني كان في زمن عمر، وأيضا ما كان أوسع منه، وليس اسما فقط لما يعني جدده عمر رضي الله عنه ذلك المكان الذي صلى فيه عمر وجدده عمر، بل هو أوسع من ذلك لسائر توسعاته ورحبة المسجد وكل ما يطلق عليه المسجد الأقصى. ومنه الصخرة، منه الصخرة. وقوله في هذا الأقصى وقبة الصخرة، القبة هذه ما هي من قديم، ولا بناها سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا كانت أيضا من بنايات القديم عليه، هي صخرة، كانت صخرة مشرفة. أما القبة البناء عليها فمحدث، كما أن القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثة. نعم.
1: قال وهل قبة الصخرة من الأقصى؟
0: هي داخل، كما تقدم نقل الإجماع. أعطينا شاشة فتاوى شيخ الإسلام 27 صفحة 10 تفسير ابن كثير عند آيات 246 من البقرة. نعم.
1: قال وهل الصلاة فيها يدخل في فضل الصلاة في بيت المقدس؟
0: هي من داخل، هي من المسجد، من بيت المقدس، هي من المسجد الأقصى، فما هي خارجه، كما تقدم نقل الاتفاق أنها داخل، كأن تكون مثلا في رحبته في صرحه داخله في حوشه في كذا، فدخلت داخله، كما تقول مثلا كما تقول الساحة من المسجد الحرام، الساحة ساحات المسجد الحرام من المسجد الحرام، كذلك القبة، وتقول توسعة المسجد الحرام من المسجد الحرام، كذلك القبة، ذلك القبة أنها داخلة في المسجد الأقصى، والصلاة في يعني بجانبها أو الصلاة فيها، على أنه لا يثبت في فضلها شيء، كما ذكر ابن القيم في المنارة المنيف، كل ما جاء في فضل الصخرة لا يثبت منه شيء، ولكنها هي داخل المسجد الأقصى، فالصلاة عندها صلاة في المسجد الأقصى. نعم.
1: قال وهل ثبت أن أحدا من الأنبياء صلى هناك؟
0: الأنبياء صلوا في المسجد الأقصى، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به

0: صلوا في المسجد الأقصى، صلى بالأنبياء، وهذا في الصحيح. نعم، وكونه صلى هناك هل عند الصخرة أو يعني في جانبا عمك، المهم فيها والصخرة في المسجد الأقصى. نعم.
1: قال: وهل يطلق على بيت المقدس أنه حرم مثل الحرم المكي والحرم المدني؟
0: شيخ الإسلام رحمه الله، نقرأ عليكم من كلامه إن شاء الله في المجلد 27 صفحة 10 وبعدها، يذكر أنه لا يثبت اسم المسجد ماذا الحرم إلا للحرمين المكي والمدني. اللهم إنه أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ما بين لابتيها، فذاك حرم إبراهيم وهذا حرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحرم المدني ما بين لابتيها من عير إلى ثور. هذه نصوص على تحريم هذين الحرمين وأنهما حرمان. اختلفوا في وادي وج هذا، بعضهم يقول حرم من حيث لا يختلف كذا، لكن ما عليه عمل الناس ولا دليل على ذلك أنه حرم الذي بالطائف، فليس حرم على وجه الأرض يقال له حرم إلا هذان، حرم المكي والحرم المدني. أما المسجد الأقصى ما يقال له حرم، يقال مسجد أقصى، مسجد عظيم، مسجد مشرف، مسجد يستحب شد الرحل إليه وإلى المساجد الثلاثة كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث أبي بصرة، حديث أبي بصرة الثابت عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وجاء عن عدد من الصحابة: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد هذا، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وكما سمعت فضل الصلاة فيه، هذه فوائد تتعلق بالمسجد الأقصى من مجموع الفتاوى 27 صفحة 10. قال: والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد ليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به، يعني إنما يمسح الجدار يعني الركنين فقط دون بقية الكعبة، الطائف يمسح الركنين ولا ما يقبل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء الصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء، هي صخرة مشرفة كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها، بل ليست في الأرض مكان يطاف به كما يطاف الكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر مما يعتقده جواز الصلاة إلى غير الكعبة، يعني الذي يقول مثلا الطواف بقبر الهادي أو الطواف بقبر الولي الفلاني أو الطواف بطور سيناء أو الطواف يعني بعرفات ذلك ما كان من ذلك أو بيت المقدس أو الصخرة مشروع، هذا اعتقاد باطل من يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 18 شهرا إلى بيت المقدس فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول الكعبة إلى قبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة، وصلى النبي والمسلمون إلى الكعبة وصارت هذه القبلة وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء يعني البيت الحرام. فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد استتاب، فإن تاب وإلا قتل، أي لأنه يصلي إلى غير قبلة المسلمين إلى غير المسجد الحرام، مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل عند الصخرة أو يذبح عندها، مع أن الحجيج يعني يذبحون في الحرم، ليس داخل المسجد الحرام ولكن الحرم، وأن يحلق فيها شعره من العيد أو يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة وغير ذلك، كل هذا يعتبرها شيخ الإسلام أنها من الباطل وأنها من البدع وغير ذلك. قال: من اعتقد هذه قربة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما لو صلى إلى الصخرة معتقدا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة. ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم الأقصى، بنى المصلى في مقدم المسجد، فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان يعني جدده. وقد سار عليه السلام بعض الناس يسمي الأقصى المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمه، والصلاة في هذا المسجد الذي بناه عمر المسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة اليهود اليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن ابني مصلى المسلمين، أي من بيت المقدس؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية، خالطك يهودية، بل أبنيه أمامها، فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وقد روي عن عمر رضي الله عنه صلى في محراب داود يعني في المقدمة، ومع ذلك كل المسجد الأقصى الصلاة فيه بهذا الفضل المذكور، وكلها يسمى مسجد أقصى، سواء مصلى عمر مكان الذي بناه عمر أو ما هو أتم منه أو أوسع منه. فأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، ما كان عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان. ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون ابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرقب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. فعل سياسي القبة، هذا فعل سياسية ليست تعبدية، خطأ بدعة. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، فإنها قبلة منسوخة، كما أن يوم السبت كان عيدا في شريعة موسى عليه السلام ثم نسخ عن شريعة محمد بيوم الجمعة، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت يوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى. كذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى، وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمامته وغير ذلك كله كذب وأكذب منه من يظن أنه موقع قدم الرب، وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى عليه السلام كذب، وكل ما جاء في فضلها ومثل هذه الأقاصيص لا يثبت منها شيء. وليس في بيت المقدس مكان يقصد العبادة سوى المسجد الأقصى، لكن إذا زار قبور الموتى وسلم عليهم وترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فحسن، فإن كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحد: السلام عليكم أهل الديار. وهكذا إذا زار المسجد النبوي وزار القبور لا بأس، لكن لا يشد الرحل لزيارة المسجد من القبر النبوي ولا إلى البقيع. وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة، يعني إما إذا كان الفرجة الأمر واسع لا للزيارة التعبدية، والأولى ترك ذلك إذا خشي من الجهال يعتبرون ذلك عبادة، والعبادة فيها أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، استتاب إن تاب ولا قتل. أما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال وذكر الخلاف، أن يعني يصلي لا لأنه لأمر تعبدي يعتقده. وليس بيت المقدس مكان يسمى حرما ولا تربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن، أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله، ثاني حرم عند جمهور العلماء بالدليل أيضا هو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عين إلى ثور بريد في بريد، أي أن هذا حرم عند جمهور العلماء، والثالث وجه هو وادي الطائف، فإن هذا روي فيه حديث عند أحمد وليس من الصحاح، وليس في الصحاح، هذا حرم عند الشافعي، لكن صحيح أنه ما حرم، إنما يعني جاء فيه هذا الحديث في مجلد الرابع 172 من مسند أحمد من الترقيم الداخلي، فليس حرما على وجه الأرض إلا هذا، حتى شيخ الإسلام ما يرى، فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين قال. وأما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة. انظروا لنا 172 مجلد الرابع الترقيم الداخلي سيد أحمد، يعني لبيان أن وجه ليس حرما، وهذه بالطائف ما هو حرم، ولا جرع من المسلمين إلا أنه حرم. قال الحديث ضعيف، سناده ضعيف، الذي فيها أن وجه تحريم وجه، أنه صيد وجه وعضاه حرام، حرام محرم، محرم لله قبل نزوله الطائف. تحريم صيد وجه الذي ذكره شيخ الإسلام غمزه، حديث ضعيف من محمد بن عبد الله بن إنسان، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي حديث، قال ولم يصح الحال. البخاري في تاريخ ذكر له هذا الحديث وقال لا يتابع عليه، أشار إلى الحديث وقال لم يصح حديثه، غير ذلك حديث ضعيف، فليس ليس بحرم وادي وجه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: أحبابنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي وفق لهذه الزيارة وهذا اللقاء، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته وجوده وإحسانه ومنته، له الفضل وحده وله الحمد كله والفضل كله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا وإن مثل هذه اللقاءات لهي من فرص الحياة ومن أغلى أوقاتها وأفضل ما استغلت الساعات فيها، فإنها مجالس ذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. في مثل ذلك يتنافس المتنافسون ويغبط المسابقون، فاستبقوا الخيرات. هذه مجالس في ميزان الحسنات، هذه مجالس يقوى بها الإيمان، هذه مجالس ترضي الرحمن سبحانه وتعالى. ولا سيما وهي مجالس تذكر فيها الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية العطرة وما هيأه الله سبحانه وتعالى وأراد. إخواني في الله، موضوعي في هذه الليلة ومذاكرتي مع أحبة السامعين حول نصرة الأنبياء والصالحين والأنبياء والمرسلين ومن سلك نهجهم من الصالحين لهذا الدين، طريقتهم في نصرة هذا الدين، دين الإسلام، دين الهدى. وليعلم أن نصرة دين الله هي نصرة الله، بدلالة قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إنكم لن تبلوا يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفي الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.
ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. الشاهد من ذلك أن معنى قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم أنه نصر لدين الله، فلا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما نصرة الله عز وجل هي نصرة دينه، ولهذا قال الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هو القوي وهو العزيز سبحانه وتعالى. فمن نصر دين الله نصره الله. وهكذا سار أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنصارا لدين الله فنصرهم الله وجعل العاقبة لهم. وإن ابتلوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أنهم صبروا وأوذوا وأتاهم نصر الله، وإنما محصوا لرفع درجاتهم. وإن أجل ما ينصر به هذا الدين والذي جاء به الأنبياء

وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هنا السنة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فقد كانوا من قبل البشرية كانت في ضلال، كانت في عمى، كانت في تيه، كانت في انحراف، كانت في بعد شديد عن الله عن الحق، ولهذا قال في ضلال مبين. وهذا لفظ يشمل على أنهم كان في كل شيء في ضلال، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في عقائدهم، في أنكحتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. مقتهم أي أبغضهم. ما السبب في ذلك؟ السبب لأنهم كانوا في ضلال مبين. من الذي انتشل الله عز وجل به البشرية؟ ما الذي انتشل الله به البشرية من ذلك العمى، من ذلك الضلال، من ذلك التيه، من ذلك الحال الذي كانوا على أسوأ حال فيه؟ هو التعليم، أن يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان من المهاجرين بالحبشة، وأرسلت قريش في إثرهم من يوشي بهم عند النجاشي أنهم تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، وأنهم فاجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، اجتمع المهاجرون إلى الحبشة، قالوا ماذا تقولون غدا؟ لأنه دعاهم اسمع منهم. قال نقول والله ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. ذلك الحديث العظيم. فذهب وقال ما، وشرح دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمهم حتى لما قال عمرو بن العاص أنا ذاك، هو ومن معه، لما قالوا ذلك أنهم يعني يقولون في عيسى إنه عبد وإنه، قالوا ماذا تقول؟ قال نقول والله ما علمنا كتاب، ما علمنا نزل به كتاب الله وعلمنا نبي الله. وقرأ عليهم صدرا من سورة مريم، قال فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت والله أساقفته حتى أخضلوا لحاهم، حتى أخضلوا لحاهم. وما ذلك إلا أنهم نشر، إلا أنه جعفر ومن معه نشروا العلم. العلم حياة العباد، حياة البلاد، حياة البلاد. قال الزهري رحمه الله أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم نعش الدنيا والدين، نعش الدنيا والدين. وهذا هو الواقع. دعوة أنبياء الله ورسول الله ومن سار على طريقهم العلم، التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه منة من الله عز وجل على العباد، وصفها الله بذلك فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. منة خرجت بها الأمة من ظلمات إلى النور.

0: ومن ردى إلى هدى ومن شر إلى خير. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد ذلك بعد هذا فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر. والمغيرة يقول لأولئك أكابر الفرس الأكاسرة حين ذهب إلى تلك البلاد واستقبل وواجه أولئك الأقوام، قال علمنا نبينا عن رسالة ربنا أن من توفاه الله أو استشهد دخل جنة عرضها السماوات الأرض، ومن بقي ملك رقابكم. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، الحق بالحق بالهدى بالعلم بالعلم، لا يضرهم من خالفه ولا من خذل من قيام الساعة. نبي الله بعث بالعلم، الأنبياء بعثوا بالعلم، معلمين مبشرين منذرين داعين، كل حياتهم علم والدعوة إلى العلم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث دلالة بينة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم، وحياته كلها تعليم للأمة العباد، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال الله عز وجل واصفا له في كتابه يا أيها الرسول إن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه علم الأمة بإذن ربهم وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم وجد معارضون للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا التعليم أمره ربه أن يعلم البشرية نذاره وبشاره وتعليم في حياته كلها في جميع أمور الدين بدءا بالتوحيد، علمهم دين الله. وجميع الأنبياء بعثوا لتعليم العباد دين الله وعبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا يقول ماذا يعلمونه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سير انظروا التاريخ في كتاب الله في شرع الله في دين الله وانظر كيف كان عاقبة الذين ما قبلوا تعليم الأنبياء والمرسلين الذي بعثوا به من ربهم كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عليه الصلاة والسلام إن ربي أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا، حديث عياض بن حمار، مما علمني أمرني أن أعلمكم مما علمني. حتى كان الرجل يأتي من البادية أو من ويقول يا رسول الله رجل جاء لا يدري ما دينه أن يطلب التعليم فينزل من المنبر ويعلمه حتى يرى أنه قد فقه فيرجع فيكمل خطبته، كما في صحيح مسلم. تعليم جاد للصغار، للكبار، للرجال، للنساء، البشرية أجمع، للجن والإنس. الجن والإنس صرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، درس سماع، سماع التعليم من كتاب الله عن رسول الله مبعوث بذلك. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس من عجل في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. من قبل هذا التعليم نجا، ومن أعرض عنه هلك. هكذا بعث الله أنبياءه ورسل معلمين البشرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كما وصف في القرآن، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، لست بفظ ولا غليظ ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا. هكذا يزكيهم. ما الذي يزكي الإنسان إلا التعليم، التعليم الذي يأخذونه كابرا عن كابر. فأخذه النبي عن ربه، رب العزة، الأنبياء أخذوه عن الله، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأمره أن يعلم جميع الأنبياء. هذه حياة الإنسان، التعليم وقوام الدعوة النبوية، دعوة الإسلامية من أولها إلى آخرها، على العناية بتعليم البشرية دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنه كان صبيا، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة في تعليم ابن عباس في تلك المسافة التي حمله فيها، قال يا غلام إني معلمك، إني معلمك كلمات، درس في العقيدة، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا التعليم في هذا عدة فقرات، كل فقرة درس عظيم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، درس عظيم. هذا الحديث تعليم لابن عباس وللأمة، تعليم في حفظ حدود الله، حقوق الله، أوامر الله، نواهي الله، كلمات، درس مختصر ولكن من جوامع الكلم. احفظ الله يحفظك، أي احفظ دين الله، شرع الله، احفظ حقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله. فإذا فعلت ذلك حفظك الله في الدنيا والأخرى، حافظ عليك دينك، حافظ عليك يعني قولك وجوارحك وأفعالك وحياتك كلها، حافظك من عذاب الله، حفظك من كل ما يضرك، يحفظك كلمة جامعة تجده تجاهك أينما اتجهت أينما مضيت، وهو معكم أينما كنتم، معي عامة ومعي الخاصة أيضا مع هذه الأصناف، هذا الصنف الذي حفظ دين الله. إنني معكم أسمع وأرى. وعلمه أيضا الإيمان بالقدر، وعلم أن الأمة توكل على الله والثقة بالله والاعتماد عليه، إلى آخر ما تضمنه هذا التعليم لهذا الغلام: يا غلام إني معلمك كلمات. فدل هذا على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعليم. وأكل عنده ربيبه عمرو أو عمر بن أبي سلمة، عمر بن عبد الله بن عبد الأسد، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه تطيش يده في الصحيح، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أخذ عمر رضي الله عنه هذا التعليم، قال: فكانت تلك طعمتي. وعلم المستأذن، قال: أخرج فعلمه الاستئذان، يقول: السلام عليكم، أدخل؟ علمه هكذا، يزكي البشرية بهذا التعليم في أقوالهم وأفعالهم وآدابهم وأخلاقهم ومعتقداتهم. وعلم ذلك الذي صلى ولم يحسن صلاته، يصلي المرة الأولى ولم يحسن الصلاة، والثانية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا المرة: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني علمني. فعلمه رسول الله، قال: إيه؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة، وعلمه: استقبل القبلة ثم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا في صلاتك كلها، حديث أبي هريرة المعروف. نعم، علمه الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بتلك الكيفيات، وما تضمنه ذلك الحديث من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أركان واجبات لا بد من أدائها في الصلاة، بحيث لو صلى الإنسان وأخل بها صارت باطلة. صلي فإنك لن تصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعلم بالقول ويعلم بالفعل، حتى إنه صلى يوما على المنبر، يقرأ على المنبر ويركع على المنبر وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل فركع في الأرض في أصل المنبر على الأرض، ثم لما قضى صلاته قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا، هذا تعليم لكم، ولتعلموا صلاتي، يعلمهم بالقول وبالفعل، ويفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، ويعلمهم بالقول وبالفعل، ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويأخذ شيء من الحصى عليه الصلاة والسلام: القط لي حصياتهن حصى الخذف، فيلقط له ابن عباس ينفضها بيده، يقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، ويعلمهم العبادة ويحذرهم من التجاوزات والغلو في الدين، يعلمهم الاعتدال والطريقة الصحيحة التي على هديه ومنهاجه، بعيدا عما يضر الناس. ولو ترك هذا التعليم، ولو ترك إنسان هذا التعليم، ممكن يأخذ حجرا مثل هذا ويرجم زاعما على أنه يرجم الشيطان، وكم من أضرار تحسن وراء ذلك. ولكن انظروا إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، عبادة. وسلمان رضي الله عنه يلقاه ذلك اليهودي أو ذلك المشرك، يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فيعتز سلمان رضي الله عنه بذلك، يقول: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، وأن لا يستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن لا يستجمر بروث ولا عظم. علمنا، يعني أعتز أن نبينا علمنا كل شيء، حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى ترك من أخذ بذلك التعليم على أحسن أسوة وأجمل قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ تعليمه على فقه وهداية فقه وعلى خير لنفسه وللأمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا أخذ ذلك التعليم في تعليم دين الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رضوان الله عليهم، فيكون الله قد أراد به خيرا لنفسه ولغيره كمثل الغيث. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا حث وترغيب، تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتشر، فأخذه عنه أئمة الدين، ورثة الأنبياء الذين لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك للأمة العلم، بقي عمره كله وهو يعلم توحيد الله ودين الله كل صغيرة وكبيرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعلمنا أن دينه كامل، دين الذي جاء به كامل ما فيه نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. لهذا لو أراد إنسان الزيادة فيه ظل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يزيغ عنها إلا هالك، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا أفلح، ومن كانت فترته إلى ذلك إلى غير ذلك إلى بدعة إلى ضلال إلى معصية فقد ضل. هذا تعليم أنبياء الله ورسوله، أنبياء الله ورسوله ومن اهتدى بهم من الصالحين رضوان الله عليهم. على هذا سارت الأمة، فأخذ القرآن عن ربه والعلم عن ربه، وعلمه الأمة، وأخذه الصحابة عنه وعلموا الأمة، وأخذ التابعون عنهم وعلموا الأمة، وهكذا لا تزال الأمة تأخذ هذا العلم معتزة به، زاكية به، منصورة به، حافظة عليه، ويجلسون للناس. وكلما ترى العلم في بلد ازدهر وانتشر ترى زكاتهم أكثر ومكارمهم أكثر وحياتهم الدنيوية أبهج وحياتهم الأخروية أحسن وأفضل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا معشر المسلمين، هذه حياة المؤمنين، حياة التعليم، حياة التعليم الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون، علم الأمة والبشرية، فلا تجد فقرة من الفقرات ولا حركة من الحركات إلا وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيه، قولا وفعلا وذكرا ونطقا وجلوسا وركوبا وسفرا وحضرا ودعاء ومعاملة وبيوعا وأنكحة وكل ذلك، حتى صاروا على ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عمره كله قضاه في تعليم الأمة، أمن أخذ ذلك ورفع رأسه به حي حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو نصر نصرة دين الله يا عباد الله لمن أرادها. إن كثيرا من الناس ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني الكذب من يعمل سوء يجزى به. هذا يريد ينصر الله بالموالد، ينصر دين الله بالموالد خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة. وهذا يريد ينصر دين الله بالشركيات، وهذا بالبدع، وهذا يريد ينصر دينه بعقل ورأي بالآراء. ما ينصر دين الله عز وجل بالرأي، ليس كان لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أحق بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصر دين الله على ما جاء به عن ربه، على ما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. هذا هو التعليم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مرسوم الطريق مبين واضح، حتى قال الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على وضوح في كل شيء. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أبان الله له كل شيء يسير عليه. وهكذا هو أبان وعلم الأمة أن يصير على بصيرة. إلا من أعمى الله بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه الدنيا في حياة الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، هو أضل سبيلا وأضل سبيلا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الغي واضح والهدى والرشد واضح لكل ذي عينين. فعليكم معشر المسلمين بالعناية بالتعليم، ولا تتخطف المسلمين الشبهات والشهوات سبب الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولا كذلك بالانهمار في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. مستثنى من اللعنة في هذه الدنيا هذه الأصناف ذكر الله وما والاه العلم والتعليم، وإلا فما عدا ذلك من المعاصي والمخالفة ما يخرج عن ذلك إلا المعاصي والتي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويمقتها ويمقت أصحابها فهي ملعونة. فإذن هذه مادة السلامة، فإما يأتينكم مني هدى هدى فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى، فهو في أمان من الضلال وفي أمان من الشقاوة وفي أمان من الفتنة ما دام في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه منضبطا على ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يعلم كأنه يعلم حجارة، وهم يقابلون ذلك التعليم بالإعراض، حتى وصف الله عز وجل حالهم في حال ما يعطيهم نبي الله نوح من التعليم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليل نهار معلم واصل، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فر إذا سمع نوح يتكلم يعلم افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا عن ربه افر إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعني يعود المصلحة عليهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا صنف، والآخر التحف واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بذل معهم نوح وسائل التعليم بشتى أنواعها، وفي نهاية المطاف يوم القيامة يقولون ما جاءنا لك من نذير، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه حال الذي لا يفقه دين الله، حتى إنه يصير في عداد الحيوانات الذي لا يقبل التعليم ولم يعتني به. يوم القيامة يأتي نوح وقومه يقول هل جاءكم من نذير؟ يقول ما جاءنا من نذير. يقول من يشهد لك؟ يعني توبيخهم. قال محمد وأمته يشهدون أنه بلغ. فأنزل الله فينزل الله سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. أمة شهيدة على الأمم، كيف ما يشهد من يقرأ كتاب الله سورة نوح كلها ما يؤمن بها أنه بلغ هذا البلاغ؟ فهذه الشهادة واجبة على كل مسلم أن يشهد بها، لأن شهادة حق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه شهادة حق بعلم، شهدوا على أن نوح بلغ، بلغ أمه بلغ قومه، وأولئك العم يقول ما جاءنا من نذير. ألف سنة وين وصل؟ وين وصل؟ فين هذا التعليم كله؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نهاية المطاف أغرقهم الله، دعا عليهم نبيهم، ما قبلوا أي تعليم منه. قال بعد ذلك ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بأنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. لا تزيد الظالمين إلا ظالما مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. الآيات تعالى أغرقهم الله وما آمن معه إلا قليل، ألف سنة إلا خمسين وهم لا يعقلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. علم أو لا تعلم، كما قال قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال سواء علينا وعظتهم لم تكن من الواعظين، سواء وعظك وعدم وعظك، علم أو لا تعلم، إن هذا إلا خلق الأول ونحن معذبين. الطريقة أبائنا وخلاص نسير عليها، يعني إن وجدنا أبائنا على الأمة وإن على آثارهم مهتدون. التعليم جانب على الشمال، هذا الأمة التي لم تقبل تعليم أنبياء الله ورسله مع بذل الأنبياء والرسل في التعليم، هذه أمة صارت مثل البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحمد لله، نحمد الله جل وعلا على أن علمنا ومن علينا بهذا النبي الكريم يعلمنا، ومن علينا بعلماء بلغوا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ونقلوه بالأسانيد الثابتة، اتصال السند بالأسانيد الصحيحة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى هذا، إلى أن يصل إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم إلى قيام الساعة. علمنا كل صغيرة وكبيرة، وما من سجدة يسجدها واحد منا أو من غيرنا إلى قيام الساعة ولا ركعة ولا كلمة من الخير إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعلم، منها خير ومنها أجر في ميزان حسناته. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فتلك كلها من آثاره ودلالاته، ولكل قسط من الخير بقدر ما حمل هذا العلم إلى من يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى علم كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. والعكس من ذلك، ومن دعا ودل على ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فاحمدوا الله يا أهل السنة أن صبركم على تعليم الناس على طريق الأنبياء والمرسلين وسائر من اقتدى بهم من الصالحين والعلماء الربانيين في حمل هذا الدين. هاتوا دعوة من الدعوات في الساحة تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى طريقة السلف رضوان الله عليهم. إلا هذه الدعوة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين التعليم في الدعوة ما سار عليه وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه دعوة التعليم، دعوة التعليم رفعها الله به. انظروا إلى الإمام الوادعي رحمه الله أقرب مثال، سلف كثير من هذا والقصص كثيرة، أقرب مثال علم فتح الله عليه فربض وجلس يعلم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والدعوة السلفية. هذا الخير من ثمار ذلك التعليم. التعليم مادة نصر دين الله، مادة حياة العباد والبلاد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دعونا من التشتتات والتشعبات فيما يتعلق بنصر الدين الله، هذا يريد ينصره بفكر وهذا يريد ينصره بحزب وهذا يريد ينصره ببدعة وهذا يريد ينصره بشركية وهذا يريد ينصره بعضلات وقوة بدون بمال وجاه ومنصب ليس ممتدا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر ذلك. كل من أراد أن ينصر دين الله يسلك هدي الأنبياء في ذلك وهو في ذلك ناصر لله سبحانه وتعالى وناصر لدين الله. ما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلا قال الحواريون نحن أنصار الله آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هكذا أيد الله يأيد الله وينصر الله سبحانه وتعالى من نصر دينه. هذه مادة نصرة الدين أعظمها وأساسها ورأسها وجلها ومكانتها هو تعليم العباد دين الله. ولهذا تجد بعض الناس ربما شرد ماذا تريد يفعل؟ قال أنا أنصر دين الله وذهب بعد أشياء ليست في الحقيقة هي نصرة دين الله، إنما زين لهم الشيطان ذلك. وآخر ربما ترك أعظم سبب لنصرة دين الله وهو تعليم نفسه والمسلمين بقدر ما مكنه الله من ذلك ومن الخير يزداد به خيرا يعرض عن ذلك. في الصحيحين عن أبي واقد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وهو يعلم القوم يعلم الحاضرين، قال جاء ثلاثة فأحدهم وجد فرجة في المجلس فجلس يستمع هذا التعليم، قال والآخر جلس خلف المجلس خلف الحلقة والآخر أعرض. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أنبئكم من النفر الثلاثة أحدهم أوى إلى الله فأواه الله والآخر استحيا فاستحيا الله منه والآخر الثالث أعرض فأعرض الله عنه. مجلس واحد أو مدة قصيرة يتعلم فيها الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيون بها حياة طيبة. قال جندب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فتيان حزاورة، قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حديث جندب هكذا بنحوه، قال فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقنا عدة ليالي اشتياقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم إلى أهليكم ومروهم وعلموهم علموهم ومروهم وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أيام يسيرة فيرجعون معلمين من جن أو إنس. مجلس واحد مع الجن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، درس واحد من كتاب الله، ولوا إلى قومهم منذرين. يا عبد الله علم، علم كل التعليم، تعليم دين الله واجب الجميع بقدر مستطاعه، بلغوا عني ولو آية. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بأمر التعليم، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب. والشاهد من ذلك علم وادعو، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا يستطع في لسانه فليستطع في قلبه، وذلك أضعف إيمان. الخطابة تعليم، والدروس تعليم، والرحلة والدعوة تعليم، وكل ما ينفع المسلمين بلسان الحال والمقال مما هو في الخير هو كله تعليم. حتى أن من جلس مجلسا لا يعلم فيه، لا يذكر، يكون من مجلس ذكر وخير، يكون حصر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه، لا يذكرون الله فيه، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وكأنما قاموا عن جفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. مجلس واحد يجلسونه. ولهذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام تضع أجنحتها لطالب العلم الذي يطلب، ويطلب العلم ويعلمه. في حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يطلب لأنه أخذ يأخذ ويعطي. واحذر يا عبد الله أن تأخذ العلم ولا تعطي، وأن يكون حجة عليك لا لك. القرآن حجة لك لا عليك وفي الصحيحين، والقرآن حجة لك أو عليك وفي الصحيحين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ذلك الذي تندلق أقطاب بطنه حوله، يدور حولها، يجتمع عليها أهل النار، يقول: ما لك يا فلان؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الصنف ما عمل بما علم، ولكن جعل ذلك ذريعة للدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيا معشر أهل السنة، احمدوا الله على هذا الخير وعلى العناية بالعلم، وازدادوا من ذلك لأبنائنا، لأهالينا، لمجتمعنا، محتسبين، داعين، وابشروا من الله بخير. ولا ينبغي أن يكون هذا العلم لقصد الدنيا أو لقصد السمعة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذه طريق المرسلين، كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. خذ العلم من مصدره، ومن أهل السنة، ومن الأمناء على ذلك، ثم بذل العلم، وبذلك تكون مع من قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومع الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. فتكون مع من وصفهم الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أهل النعمة، أهل العلم والتعليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وبحمل هذا الدين، ونصرة هذا الدين، كل بقدر مستطاعه بلسان حاله ومقاله في بيته في مجتمعه. وهذا واجب الجميع، إخلاصا لله، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحملا بالشعور وشعورا بالمسؤولية يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وإني لشاكر اجتماعكم، وشاكر حضوركم، وشاكر إكرامكم. وشاكر إنصاتكم وشاكر دعاتكم لله درهم وعلى الله أجرهم. هؤلاء حملة الدين الذين أخذوه وتلقوه ونافحوا عنه في هذه البلاد اليمنية كثير من هذا الصنف، نحمد الله. والله يا إخوان إن الإنسان لو بكى فرحا بالنعمة ما كان ذلك كثيرا، ولو بكى خوفا على زوالها ما كان ذلك كثيرا. نحن في نعمة أسداها ربنا، أسداها ومن علينا وأعطاها، ما لكثير من البلدان مثلها، ولمن جال بفكره أو ذهب يمينا وشمالا ورأم الناس فيه من الغفلة والقسوة وعدم التعليم وعدم الدعوة والضعف في ذلك يعرف مصداق ما قلنا. وكثير منكم قد رأى وسمع، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم لذلك شديد. ونشكر الله، نسأله أن يحفظ علينا هذه النعمة وهذه الدعوة وهذه السنة وهذه المكارم وهذه الأخوة وهذا الاجتماع وهذا الخير، وأن لا يسلب نعمته عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

كان أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني.

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وكذلك

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصل

من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاء عين ألف. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة وإفادتنا بالخير، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين. ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب فيه تصاوير، سواء كانت تصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
3: عليها التوبة إلى الله، ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير، لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك. وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، لا فنيلة ولا قميص ولا غترة ولا سراويل ولا بشت، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر اللي على الجدار.
2: نعم،
3: نسأل الله السلامة.
2: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تكشف رأسها، جزاكم الله خيرا؟
3: لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد. تكشف رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء، لا حرج. أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو زوج أخت أو كان أخا زوج أو ما أشبه ذلك، عليها تستر عن جميع الأجانب وهم غير المحارم. أما عند النساء لا بأس أن تكشف رأسها عند أمها وأخواتها جاراتها البيت، لا حرج. هكذا عند الزوج عند المحرم لا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع حماد السوادي. الأخ حماد يقول: هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر، جزاكم الله خيرا؟
3: المسافر له جمع الظهر والعصر ومغرب العشاء، كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع. فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم. أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع. ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منها لم يجمع قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام لأنه مستريح صلى الله وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء هذا هو الأفضل. وفي بعض أيامه في خير في تبوك وهو نازل جمع فدل على جواز. ولو جمع في السفر وهو نازل لا بأس لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك. وإن صلى كل واحد في وقته فهو أفضل إذا كان نازلا.
2: نعم.
3: أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا؟
3: عليك التوبة إلى الله لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة، عليك التوبة إلى الله جل وعلا وأن تحذر مجالسة المدخنين، فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعليك كفارة اليمين عن يمينك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عيد ترابة، فإن كنت فقير لا تستطيع عاجز عن الطعام والكسوة والعطر فإنك تصوم ثلاثة أيام. هذه كفارة اليمين. قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية من سورة المائدة. فالرب جل وعلا يأمرنا بكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز الحالف صام ثلاثة أيام. وأمر بحفظ الأيمان، هنا ينبغي أن يحفظ يحلف إلا عند الحاجة، والدخان شره كثير، فينبغي لك يا عبد الله أيها السائل أن تحذره وأن تستمر في تركه وأن لا تجالس أهله وأن تنصحهم لأن الله يهديك ويهدي بك. بارك الله فيك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء جزاكم الله خيرا؟
3: رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، ولا رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت ورفع يديه كان هذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه لأنه ما كان يرفع. إذا دعا بعد الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة لا يرفع يديه لأنه بما كان يرفع فيه هذا، وهكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه ولو في خطبة الجمعة أو في أي مكان، إذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعا يرفع يديه لا بأس، يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعا لا بأس، لكن لا يكون مستمرا لأن لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة، فإذا رفع بعض الأحيان ودعا لا بأس. أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه، الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء فيها حاجة ضعيفة أنه مسح يديه مسح بيديه وجهه، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فهو أفضل إن شاء الله.
2: الحمد لله.
3: إن ترك فهو أفضل وإن فعل فلا حرج، لأن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعل حديث فيها مسح الوجه جعلها متعاونة ومتعاضدة وجعلها من قسم الحسن واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
2: الحمد لله.
3: فمن مسح فلا حرج ومن ترك فلعله أفضل وأولى، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح.
2: جزاكم الله خيرا. أفيدوني لو تكرمتم عن كتاب البداية والنهاية ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواة لمكتبتي جزاكم الله خيرا.
3: البداية والنهاية كتاب عظيم من حافظ بن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين، ثم ذكر فيه خبر نبينا صلى الله عليه وسلم سيرته، ثم ذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما بعده إلى القرن الثامن، إلى نصف القرن الثامن. فينبغي اقتناءه والاستفادة منه، فهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك بحفظ باقتناء الكتب المفيدة،
2: نعم،
3: مثل المغني لمن المغني، مثل لمن الموفق الدين المدامة، مثل شرح المهذب للنووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية،
2: نعم،
3: مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية، والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة.
2: طيب.
3: بلوغ المرام، تحفظ ما في الإسلام، عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة.
2: طيب. جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من المستمع السيد أحمد السيد، مقيم في جدة، يسأل ويقول: رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير، ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
3: إذا أرضعته أخته رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر،
2: نعم،
3: حال كونه في الحولين، كان ابنا لها وأخا لها، أخا لها من النسب، وابنا لها من الرضاع،
2: نعم،
3: وابنا لزوجها أيضا من الرضاع، وأخا لأولادها من الرضاع. نعم.
2: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبة المشرفة؟
3: الأفضل السر، لأنها عورة، فالأفضل خفض الصوت، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة، وقد ربما يفتن بعض الناس، فالأفضل السر بصوتها.
2: نعم.
3: ويجوز لها أن تحدث مع الناس بصوتها العادي، ولكن لا تخفض الخفض الذي يطبع الناس فيها.
2: نعم.
3: لأن الله قال جل وعلا: يا نساء النبي لستنك أحد النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع بكسر صوتها، لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكارة وليس فيه تغنج ولا خضوع، كلام وسط. والسر أفضل، الطواف والتلبية هنا تسر أفضل.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة، وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
3: الأفضل الإنصات، كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة، الأفضل الإنصات، فلا تسبح عند ذلك التسبيح والتهليل، ولا تصلي عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فالأفضل الإنصات. ولو صلى على النبي أو قال سبحان الله عند ذلك أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمر. فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا منك أن أنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، التهجد بالليل،
2: نعم،
3: ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة تسأل، عند آية الوعيد تعول، عند أسماء الله سبح الله، عند ذكر النبي تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في يكون خلف الإمام في مثل التراويح أو الزيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضا، أو سكت يصلي عليه صليت أنت. أما إذا استمر تنصت، لأنك مأمور بالإنصات. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟
3: الدم المحرم والمسفوح الذي يصب من حرق الذبيحة إذا عند ذبحها، أما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر أكلها نية ولا مستوية، لكن كونها مطبوخة مشوية أفضل، ولو أكل منها شيئا نيئا ولا يترتب عليه مضرة فلا بأس. أما إن قال أهل الخبرة والطب أنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة، أما إذا كان أكله نيئا لا يضر سواء كبد أو كلية أو غير ذلك فلا حرج فيه لأنه مباح، وإنما طبخها وشيها يشهيها ويحسن أكلها.
2: نعم.
3: فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لم يضره فلا حرج في ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا
3: كل اللحم لا بأس يكون من إبل أو بقر أو غنم أو صيد.
2: نعم.
3: لأن كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعة، لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا ولا فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟
3: ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح، أما الوجه تكشفه، السنة لا كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح أن لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه كفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور من أهل العلم على أنهما يستران، فينبغي سترهما كما قال أكثر من أهل العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف القدمين فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا تغطي ظهر قدميها. لما قيل لها: يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. وفي إسناده بعض الضعف ويرى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه موقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط للمؤمنة، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟
3: أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة.
2: نعم.
3: بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
3: لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال له: هل وجدت فرجة ما وجدت فرجة، أمره يعيد سدا للباب، فليس لأحد يصف خلف الصف، بل ينتظر إلا ما يجد فرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي على يمين الإمام.
2: نعم.
3: أو يصبر حتى يجي فرجة، أو يجي أحد يصلي معه.
2: جزاكم الله خيرا.
3: انتهت الصلاة.
2: نعم.
3: صلى وحده.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟
3: ليس لها كشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده، أما أخوه وأمامه وأخواله وابن أخي كلهم أجناب، لا تكشف لهم ولا تخلو واحد منهم أيضا، لا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أما أخو الزوج لا ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء البعولة إلى آباء الأزواج.
2: نعم.
3: وجد أب، فهي أبو الزوج وجد الزوج كلهم أحارب من الرضاعة ومن النسب، سواء من الرضاعة أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج من الرضاع ومن النسب محارم أيضا. هكذا أبناء بنات المحارم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريف في جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟
3: الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يقال اتباع، لأن الله قال اتبعوا ما هو من ربكم ولا تبنوا من أولياء، وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي لهم كل سنة لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن، فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل، هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، وهو واجب في الواجبات مستحب في المستحبات. وأما الابتداع هو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذا يقال لها ابتداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال بنصلي ست حطها ست ندور الخير حط ست، يجي الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر نصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يجري لها يفعلها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة تطلع سلطها لا بأس تستحبها، أما يجعل سادس يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها هذا ممكن بدعة. أو يقول السجدتين ما تكفي نحط سجدة ثالثة في الركعة، سجدة ثالثة هذه بدعة، يتعمدها تبطل الصلاة. أو قال نحط ركوعين هذه في الركعة فيها ركوعين، هذا بدعة إلا في صلاة الكسوف فيها ركوعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة نصلي فيها 10 ركعات 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال نصلي فيه نتحدث فيه ونذكر فيه، هذه بدعة لأن ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عبادة ما شرعها الله قولية أو فعلية، يقال لها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما فعله الناس البناء على القبور، ادخال المساجد عليها والقباب، يزعمونها انها قربه ودين، هذه بدعه. الرسول نهى عن البناء على القبور، فالبناء عليها بدعه من وسائل الشرك، كذلك تجسيصها بدعه، اذا اجسصت ان يتقرب الى الله بذلك هذا بدعه، لان الرسول نهى عن تجسيصها عليه الصلاه والسلام لانها وسيله للشرك. هكذا هو يتوسل باصحاب القبور، يقول أسألك بأصحاب القبور أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأنك الحسنى، هذا طيب، الحسنى هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس في الدين وهو ما شرعه الله ولا رسوله، هذا يقال له بدعة. والاتباع هو السير على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له اتباع. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا.
3: هذا حديث صحيح، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. فالأصل الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، معنى المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، وإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار، قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار نعوذ بالله، قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فيطاوع نفسه كفر وصار إلى النار. قد تشتهي الربا فيطاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار. قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل الوالدين فيطاوعها هلك وصار إلى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس. النفوس قد تكره الصدقة، قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار إلى الجنة. قد تكره محاولة الصلوات في الجماعة، قد تكسل ويكون عندها ما عندها نشاط، عندها كسل، عندها كراهة للتقدم إلى الصلاة الخمس. فإذا طاوعها هلك، وإن خالفها وصلى في الجماعة وحافظ على صلاة المساجد صار إلى الجنة. النفس أيضا قد تكره صلة الرحم بر الوالدين إكرام الجار، فإن طاوعها هلك، وإن خالفها وبر والديه ووصل أرحامه وأكرم جيرانه فاز بالسعادة، وهكذا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب رحمة البهائم، المرأة التي عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، هل كانت مسلمة أو مشركة؟ ها؟ نعم، مشركة. ما الدليل؟ ها؟ حديث عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة تحديثها وقالت إن هذه المرأة كانت كافرة. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة. فهل معنى أن الإنسان يجوز له أن يقتل هرة يحبسها حتى تموت لأن هذه المرأة كافرة، أما المسلم لا؟ ها؟ ها؟ لا يجوز له. نعم، فهذه المرأة عذبت بشركها وعذبت أيضا بسبب قتلها للهرة، ولذا ذكرها في الحديث. ولو لم يكن لتعذيبها، لو لم يكن لتعذيبها لهذه الهرة سبب في عذابها لما ذكر في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أخذ البيض من الحمرة. والحمرة طائر صغير من نوع العصافير. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله بن الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وكان مختلطا ثقة إلا أنه اختلط، عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن ابن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله أي والده عبد الله بن مسعود، والصحيح أنه سمع منه فقد أثبت سماع عبد الرحمن من أبيه جماعة من الأئمة وإن أنكره بعضهم، فالمثبت مقدم على النافي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد، وفي نسخة أردده، رحمة لها. الحديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وكذلك أبو داود